أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا طول احتساسي يا حزني والكدر، قالوا الصبر الكافي وين يفيد الصبر، وسحيلة الليلافي على غوص الغزر، من فارق الأولافي غايص موي البحر، لو من عذلني شافي أخدوده والنحر، إن كان سوى صافي وعن لومته يعذر، قفى عني وطافي ربي البيد ونفر، ربي البيد ونفر، يا ربي يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر، عقب العرب لشرافي شربي الصافي كدر، عيني الهم ذرافي تجري صف العصر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على الخليجية أشعار فزاع على الخليجية.
1: مفروض لا قلت عني سالفة، قلني مع فعول الرجاجي لذكر أسماها، ما بيك لنته ولا غيرك يجاملني، أنا أكبر من النفوس ومن محاباها، في خاطرك شي لي تعال واسألني، لا تحكم بغيب نفسك وترضاها، لا تنوي إنك بأسلوبك تقللني، ترى الله يحاسب الناس بنواياها، وتراك منته بتفرحني وتزعلني، لأن الحقيقة حقيقة لو تناساها، به فرق بين تجاهلني وتجهلني، كبر البسيطة من أقصاها لأدناها، أنا اللي يعقول مثلك ما تحللني، الله خلق خلقه وميز مزاياها، خلقني بهالزمان اللي معلمني، كثرة حكاية الرجال وقلة أحلاها، تنزيل مثلك لقدري ما ينزلني، ما كل حاجة تمناها بتلقاها، في عيون بيض الوجوه الله مجملني، أنا أحشم أشنابها ودس ملحاها، لا تعتذر لا تعتذر لي ولا ترجي تواصلني، ولا تلحق الذنب مدح وتقصر إخطاها، مدايح اللي سواتك ما توصلني، لو تمطر الأرض ما وصل السما ماها.
0: أشعار فزاع على الخليجية،
2: أشعار فزاع على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: تفداك عينا تنظرك وانت موجود، ويفداك قلبا يذكرك وانت غايب. لي من غلاك اشواق وهات وصدود، ولك من فوادي مجزيات الوهايب. لو كان لي قلب من الصخر جلمود، لتشوف من حبك تشل الحبايب. ولو بحت لك كل ما اكنه وموجود في خاطري، كان الهوى رد تايب. يا ابو عيان ناعسات الهدى بسود، قم روف بي لا تسل ذيك الهدايب. يا صبحي الباهي ويا جبلة النود، يلي نفسك العود بالورد رايب. يلمتكي خصرك على لين العود، يالترف لي سقياك ودق السحايب. عطني مواثيق بها وعد وعهود، وعاهدك ما ترد في يوم خايب. ميعادنا ميعادنا قطف عنقود، نقطف ثمر عشق من الشوق طايب. وخذني معك خذني بلا حد وحدود، وبعطيك من عندي عطايا الحبايب.
1: أشعار
0: على الخليجية.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: قال كم عمرك؟ وقلت العمر زايد. قلت لك عمري 100 مرة وعيده. كان عمر الشاعر بحسب القصايد يعتبر عمري 300 قصيدة. واعتبرني من مواليد الفرايد، من بنات الفكر جابتني فريدة. في سما الأشعار بالإبداع رايد، شاعر يسمو إلى الإبداع سيده. والقديمة لذ لكن الجداي تحيي الميت من الشوق وتعيده. في حياتها ما يعرف السيف سايد، المغامر لحظته عندها سعيدة. في رقبة المجد علق له قلايل، صورة مرسومة بسبابة إيده. وإن عشق ما يعشق إلا كل كايد، جارح ما ينكف إلا معها صيده. وإنت يلي في بنات الغيدة قايد، هل تحيد الوصل ولا ما تحيده؟ في وطن زايد وشوق القلب زايد، عن سؤالك والجواب إحنا نعيده.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 1009 الخليجية دانت الأثير.
1: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كدر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الاثير
0: وهو القنص والهجن، واكون خيال واسهر على فنجان دن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغنت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعند دموعك انحزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يلي ملكت الروح لا تتعب الروح، هون على روح تبى منك راحة، دار الخفوق اللي بالأشواق ملحوح، لح الغريب اللي نوى البعد زاحة، وارحم فؤاد متسلي والمزوح، وانت فهيم بسلوته وانشراحه، مضناك من الفرقة جريح ومطروح، دامك بعيد من يداوي جراحه، جازيتني عن طول وجدي ومسبوح، بنار في قلبي مساها وصباحه، ما اقدر على بعدك وانا منك مذبوح، وش حيلتي في اللي عيونه سلاحة، قلبي من صدودك مثل طير مجروح، طاوي على كسر المحبة جناحة، شفتك بعيني بر في لجه يلوح، وأنا غريق ولا عرف السباحة، حسنك وزينك مثل فني ولا بوح، خيم على قلبي غدر واستباحة، ليلي ونهاري في عنا شوق يا نوح، عطني من الأشواق يوم استراحة، يا ليت ترحم حالتي قبل أروح، وتروف باللي يعد شوفك رباحة، قل لي شعورك في صراحة وبوضوح، أنا أحبك قلتها في صراحة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: الخليجية 1009.
1: الخليجية جيست في ضيافة الخليجية.

0: بودكاست
1: في ضيافة الخليجية.
2: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
3: أشعار في الساعة على الخليجية.
4: مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا، تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعر إني هز الفضا. تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعر إني هز الفضا. لا تدعي ظلم والله فوق يا المدعي، يا لين تعدل وتستوفي شروط القضاء. لا تشتكي قلة الإدراك قبل الوعي، خليك واعي وتدرك كل شيء مضى حظيت بي، وانت تدري ويش هو موقعي. لو كان غيرك حمد ربه على انه حظى، حرمتني صوتك اللي لا وصل مسمعي. كني اغني هجيني فوق عوص النضى، وفارقتني والمفارق ما يزيد وجعي، لكني ولع في جوفي نار كنها لظى. يا صاحبي والشعر ما هو براس اصبعي، الشعر حاسيس قلب الغرامك رضا، وانا مصحصح معك خلك مصحصح معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا.
2: اشعار في الساعة، اشعار في الساعة على الخليجية.
3: اشعار في الساعة على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صمت بلا صورة.
1: الاتفاقية كانت بسبب أن في 5 جهات راح ينطلق بها هاكشيف دبي، تم اختيار هذا الجهات بناء على معايير معينة، وهذه التجربة إن شاء الله في بداية السنة القادمة راح تعمم نتائجها على الجهات الأخرى في دبي.
2: أرشيف دبي معني بتوثيق الإرث الحكومي لإمارة دبي، وذلك بوضع السياسات والمعايير بناء على معايير الأرشيف الوطني والسياسات الدولية تتعلق بالأرشفة اللي منها الآيزو 15489.
3: في سباق الزمن لا تقاس قوة الدول بسرعة الاستجابة فقط، بل بقدرتها على حماية الاقتصاد واستمرارية الحياة مهما كانت التحديات. ومن هنا برز الممر الأخضر كنموذج استثنائي جسد جاهزية دبي ومرونة منظومتها اللوجستية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: عبد الله بن زايد يلتقي وزير خارجية ألمانيا في برلين. الإمارات تؤكد كفاءة منظومة الرصد والاستجابة الصحية في متابعة فيروس إيبولا. الإمارات تدين بأشد العبارات الهجوم المسلح على المركز الإسلامي في سان دييغو.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي يوهان فاديفول وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى برلين. وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، وتطرقت المباحثات إلى العواقب الخطيرة لهذه الاعتداءات الإرهابية، كما بحث اللقاء الاعتداء الإرهابي الغادر الذي أسفر عن حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة جراء استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية. أكدت دولة الإمارات أنه في إطار استكمال التحقيقات المتعلقة بالاعتداء السافر على محطة براكة للطاقة النووية، فإن نتائج التتبع والرصد التقني كشفت أن الطائرات المسيرة 3 التي تم التعامل بنجاح مع 2 منها، فيما أصابت 3 مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة، إضافة إلى الطائرات التي تم اعتراضها لاحقا كانت جميعها قادمة من العراق. وعقد مجلس الأمن جلسة طارئة بمشاركة الإمارات أمس بشأن الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محيط براكة، التي دعت المجلس إلى إدانة التصعيد الخطير بأشد

0: العبارات. وشهدت الجلسة عاصفة من الإدانات وإجماعا دوليا وتضامنا واسعا مع الإمارات في عقاب الاعتداء الغادر، تجلت في كلمات مندوبي الدول الأعضاء ومن بينهم أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين. تعد محطة الفجيرة للركاب أول محطة ركاب جاهزة للعمل ضمن شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، وصممت خدمات قطار الركاب لتعزيز الربط في مختلف أنحاء الدولة. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار عذراء المنصوري المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب.
1: نحن سعيدين جدا بالإعلان أن محطة الفجيرة للركاب جاهزة للتشغيل، وهي أول محطة تكون جاهزة للتشغيل من ضمن محطات قطارات الاتحاد على شبكة السكك الحديدية الوطنية. القطار سرعته 200 كيلومتر في الساعة، كل قطار يسع 400 راكب، وسيتم توفير خدمات مختلفة في القطار وكذلك في المحطة. طبعا محطة الفجيرة تعتبر محطة استراتيجية، موقعها استراتيجي، تبعد عن مطار الفجيرة الدولي 12 دقيقة، عن مدينة الفجيرة وجامع الشيخ زايد الكبير 8 دقائق، عن شاطئ المظلات كذلك قلعة سكمكم من 5 إلى 6 دقائق. احنا فخورين جدا في قطارات الاتحاد ان نكون جزء من رؤية الامارات في تطوير وسائل النقل في الدولة وتوفير خدمات نقل مستدامة. هاي السنة سيتم اطلاق 3 محطات رئيسية اللي هي محطة الفجيرة، محطة دبي ومحطة ابوظبي. المدة الزمنية لرحلة القطار بين ابوظبي والفجيرة 1:45، وبين دبي الى الفجيرة 1:06.
0: أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالتعاون مع مجلس نافس للشباب عن إطلاق الدفعة التجريبية الثانية من برنامج ألفا بالتعاون مع مدارس الإمارات الوطنية في أبوظبي والعين، والتي صممت خصيصا للطلبة الإماراتيين من المرحلة الدراسية المتوسطة بهدف منحهم فرصة فريدة لاستكشاف بيئة العمل في القطاع الخاص وتنمية مهاراتهم المستقبلية في سن مبكرة. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار عصام آل علي مدير إدارة الاتصال والشركات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
2: أطلقنا اليوم الدفعة الثانية من برنامج ألفا انطلاقا من التزام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالاستثمار المبكر في الطلبة، وإيماننا بأن إعداد الجيل القادم لسوق العمل يبدأ منذ المراحل الدراسية المبكرة. ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة ببيئة العمل في القطاع الخاص ومساعدتهم على اكتشاف اهتماماتهم وقدراتهم المهنية من خلال تجربة عملية وتفاعلية تجمع بين التوعية والتطبيق الواقعي. وتأتي الدفعة الثانية من البرنامج بصورة أكثر شمولا وتوسعا، سواء من حيث عدد الطلبة المشاركين أو نوعية التجارب المقدمة لهم، عبر شراكات مع مؤسسات رائدة في القطاع الخاص تتيح للطلبة فرصة خوض تجربة واقعية داخل بيئات العمل، تساعد أيضا في تغيير نظرتهم للقطاع الخاص وفتح آفاق جديدة أمامهم للتعرف على الفرص والمسارات المهنية المستقبلية.
0: نبقى في أخبارنا المحلية وتحديدا فيما يتعلق بفيروس إيبولا، حيث أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع جاهزية منظومة الرصد والاستجابة الوطنية للتعامل مع أي مستجدات أو تطورات صحية، لا سيما فيما يتعلق بفيروس إيبولا. وأوضحت أن إجراءات الجاهزية والمراقبة الصحية المعتمدة في الدولة تخضع للتقييم والمراجعة الدورية وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم المسلح على المركز الاستلامي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والذي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص. وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الصديق في هذا الهجوم الآثم. بهذا الخبر أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: الساعة 7 في استديوهات الخليجية. وصبحكم الله بالخير.
5: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
6: 1009 كانت الأثير.
4: أكسجين على الخليجية
7: بالتعاون مع الاتحاد العقارية، جزيرة ياس أبوظبي، والمستشفى الأمريكي دبي.
8: صباحكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم مستمعينا، حياكم الله ومرحبا بكم وياكم اليازي عبيد، وبكون وياكم على مدار 3 ساعات في برنامج أكسجين، وزميل تعهود موجودة لازالت هني وياي.
9: صباح الخير وحياكم الله مستمعينا، يسعد صباح كل اللي يسمعونا واللي متابعينا في ثالث أيام العمل لهذا الأسبوع، وبوصولنا إلى منتصف الأسبوع يوم الأربعاء بتاريخ 20 مايو 2026. Good morning لطلبة المدارس والجامعات والكليات، وأيضا موظفي القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ما ننسى ربات المنازل، صانعات الأجيال، ما ننسى المتقاعدين اللي نسوي لهم جدول من بداية هذا الصباح. نتمنى لكم يوم سعيد وموفق وجميل.
8: يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: الإنسان الإيجابي لا ينتظر ابتسامة الحظ له، بل يبتسم هو للحياة ويسعى منطلقا خلف أحلامه وطموحاته. لكل شخص يسمعنا الحين عبر إذاعة الخليجية، سواء كنتوا في السيارة أو بالدوام أو بالجامعة تسمعونا عبر تطبيقنا المجاني، أو حتى توكم بادين يومكم بكوب قهوة وهدوء الصبح، الذكرى ودائما أن الأحلام الكبيرة تبدأ بخطوة صغيرة وبسيطة. دائما نحن نبدأ برنامجنا بإيجابية عالية، عندي لكم مواضيع متنوعة، اسمعوني وشاركوني عبر وسائل التواصل SMS 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني 1009 عقب هذه المحطة.

0: الخليج.
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 36 المنامه 27 30 الدوحة 25 35 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 25 33 وأخيرا الرياض 22 36.
0: هو الخليج على الخليجية. أكسجين على الخليجية
3: بالتعاون مع الاتحاد العقاري جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
4: ولازلنا مستمرين معاكم مستمعينا في ساعتنا الأولى من برنامجنا أكسجين. تخيلوا معاي أن أنتوا اليوم مدراء، كل شخص مدير في جهة معينة، تمام؟ يتصل عليكم موظف يقولكم أنا اليوم ما راح أداوم، أبيها إجازة، عندي القطو مريض. هذا تخيل، ها؟ تخيلوا أن أنتوا انحطيتوا بهذا الموقف، يعني شو بتكون ردة فعلكم؟ أنتوا مدراء، كمدراء شو بتكون ردة فعلكم؟ شاركوني عبر وسائل التواصل SMS 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. مرة ثانية أكرر سؤالي لكم، تخيلوا أن أنتوا أحطكم بوضع المدير لشركة أو لجهة معينة، يتصل عليكم موظف ما يقول أبا إجازة لأن القطو مالي مريض، شو بتكون ردة فعلكم؟ هل أنتوا بتعطونا هاي الإجازة ولا لا؟ أستقبل مشاركاتكم في الفقرة الجاية.

تسلي ما تسلى بك وقلبي زاد في حبك مقرة كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلتني.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: أنا وعوذ بك يا رب من كلمة أنا، عبد وهبته من بديعات المواهب، ما وهبت آمنت بك وسلمت لك أمري، وأنا وأنا وأنا المنتهي كل أربعاء والمبتدي في كل سبت، أخاطب عقول الرجال الفاهمة وأنا هنا، وليا أش الله أمرني ما تحاكيت وكذبت، أجمل نساء الأرض غنت لي بصوت الله لنا، وأنا الفقير اللي رزقها الله بمرعى كل نبت طرقا عرض فستانها الأزرق، خطر غصن القنا نازل على الوادي بنا يشرب، وأنا قبله شربت حبيتها لين انفرط سلسالها بعد وعنا، وابعدت عنها في حياتي كثر ما عنها قربت، قولولها يجمل نساء الأرض أما آنا لنا أن ننهي الحلم القديم ونكبت الغايات كبت.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
3: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
4: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
5: ما تحتاج تروح، استخدم e&money.
4: e&money
5: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
4: صدق؟
5: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها، بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع e&money، تطبق الشروط والأحكام.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
6: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: 2 أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع الاتحاد العقاري جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
2: وصبحكم الله بالخير من جديد مستمعينا، وفي أول ساعاتنا في برنامج، في أول ساعة لنا في برنامجنا O2 نصبح عليكم بالخير. وذكركم بسؤالي، كنت قايلت لكم لو أنتوا الحين حطيتكم بموقع المدير أو المديرة، شو بتسوون؟ أنه في يوم من الأيام اتصل عليكم موظف وقال لكم أبا أخذ اليوم إجازة لأن عندي القطو مريض، كنت وطالبة منكم أني أنا أبا أسمع آراءكم في هذا الموضوع. عهود، قبل لا أقرأ إجابات المستمعين وآراءهم، أنت قد ربيتي شيء من الحيوانات الأليفة؟ شو ما كان؟
3: لا أبداً
2: أبداً
3: أبداً،
2: ولا حد من عندك من البيت أو أصدقائك؟
3: كان ممنوع يدخل عندنا باختصار، يعني كان عندي أخوي يربي لكن ما يربي في المنزل، ممنوع. وهذا الموضوع كان يعني موضوع مستحيل أي من الحيوانات الأليفة يدخل بيتنا.
2: عندكم حساسية أو شيء؟
3: عندنا حساسية، عندنا فوبيا، عندنا خوف، عندنا كل شيء يعني متوارث للأسف الشديد. وخلاص سبحان الله يعني كبر ويانا هذا الشعور، فلا ما ربيت يعني ما
2: أبدا تدرب. يعني
3: يمكن بس كان عندنا طير متو ربينا وزعلنا يعني يوم مات، بس هذا هو اللي كان موجود عندنا.
2: المتو كيوت وايد كيوت،
3: بس هذا اللي كان عندنا، هذا اللي أذكره يعني، هذا اللي كان مسموح أقصى حد.
2: أنزين، إحنا بنقول لو أنت الحين المديرة.
3: نعم،
2: عندنا زميلنا، كلنا نعرف زميلنا عبد الله.
3: نصبح
2: عليك بالخير يا عبد الله.
3: قد بس نحن نصبح عليه، وفعلا عبد الله ما شاء الله عليه يعني وايد يحب يربي الحيوانات الأليفة وتحديدا القطط، وايد يحب يربيهم وعنده ما شاء الله كولكشن ما شاء الله عليه.
2: الحين انت مديرة عبد الله، تخيل وعبد الله دقلك في يوم من الايام وقال لك انا عندي واحد من القطط مالي
3: والله
2: تعبان.
3: تبين الصدق ولا ولد عمه؟
2: لا اكيد الصدق، وبكل اريحية تجاوبوني.
3: شوف صراحة انا بكون صريحة وياكم، عبد الله لو يطلب مني أقول له حاضر وتم، من كثر ما هذا الإنسان خلوق ومؤدب ومحترم، ويعني صراحة يعني وايد يعني شهادتي فيه مجروحة، ومتعاون بشكل كبير جدا. فأنا كمديرة بستحي صراحة أني أرفض طلبه، يعني صراحة أنا يعني أحس شي يعني
2: أتحسين هذا السبب يعني عادي تعطينا فيها إجازة؟
3: شوفي ممكن يعني أنا كإدارية أنا في النهاية محاسبة، ما أقدر أعطيك ذي إجازة، فبقول له ماشي مشكلة ارتاح، حاول مثلا أنك تدخلها في رصيدك، ما عندك رصيد إجازات كافي، إذا كان عندنا أيام عمل في الويكند خلاص تراني ما بحسب لك إياه، عشان أكون حقانية يعني. فممكن بهاي الطريقة، لأن في النهاية أنا إدارية، أنا محاسبة صحيح. يعني في HR ترى فوقي
2: بالضبط.
3: كيف وأنا مديرة شو رأيكم؟
2: لا رحيمة المديرة، تشوفون يعني أنا بالنسبة لي بعد الرحمة فوق كل شيء.
3: وفوق هذا كله صراحة يوم أنا لو ما ربيت يعني حتى أي نوع من الحيوانات الأليفة، أنا متأكدة بأن اللي عنده هاي القدرة أنه يربي هاي الحيوانات الأليفة عنده علاقة وطيدة فيهم. أنا يمكن ما أشعر هذا الشعور، يعني يوم أسمع مثلا والله حد حزين لأن مثلا البت اللي عنده مثلا فارق الحياة ويتأثر وشي، أنا ما أحس باللي يحسه
2: صح،
3: بس هذا شعوره حقيقي. فلازم أحترم هاي المشاعر.
2: لا نحن نحترم صراحة. هي. وأنا عندي وايد
3: هي لازم أحترم هاي المشاعر الصراحة، لأن في النهاية هذا البت عطاء، يعني كانت فيه بينهم علاقة طويلة وفترة طويلة من الانسجام وتتوالفة، وكان دايما يوفر له أكله، ودايما حتى هذا البت كان يعني مثل ما نقول يطمن على صاحبه. فلازم احترم هالشعور
2: صحيح.
3: لازم احترم هاي المشاعر، هاي مشاعر حقيقية وصادقة
2: صحيح. نروح لمستمعينا الحين، نصبح عليكم بالخير. صباح الخير تقول لنا عبير النمر، صباح الخير يا
3: صباح
2: عهود
3: النور،
2: واليازية صباح الورد يا هلا. ومستمعنا اللي أخرق ما 5855 صباح الخير، بعطيه إجازة لكن من رصيده، لا مريم النعيمي، كان مريم النعيمي نصبح لك بالخير، تقول بتعطيه اجازه لكن من رصيده.
3: صراحه اذا موظف ثاني هي بسوي شيء مريم صراحه. يعني هي اعطتني يعني مثال على زميل حقيقه يعني جدا متعاون، فشوي حسيت اني بخجل يعني من هذا الموضوع، بس اي موظف ثاني انا مثلك يا مريم.
2: يصبحون علينا اصدقائك يا عهود، صباح الخير من علي وخليفه ولطيفه وزايد جمعه الشامسي،
3: جود مورنينج وصباح الخير ودرب السلامة، وإن شاء الله تكونون متريقين ومصحصحين وشبعانين رقاد، إذا كان عندكم امتحانات إن شاء الله تكونون دارسين عدل ومراجعين ومستعدين لحل هذه ورقة الامتحانات هذه. عموما نحب نقرأ باقي المشاركات وبنشوف ردة فعل مستمعينا، إذا يتفقون معايا يتفقون ياك يتفقون حتى ويا مستمعينا ومشاركاتهم وأراءهم في هذا الموضوع. مثل ما قالت اليازية، أنت المدير وتحتك موظفين، ويتصال من موظف يقول لك اسمح لي يا المدير أنا اليوم ما بداوم، القطو عندي تعبان، كيف ممكن تكون ردة فعلك؟ كيف ممكن تتصرف؟ هذا اللي بننتظره منكم
2: عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009.
0: الخليجية الإماراتية،
4: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين، فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا .com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009. خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
2: لو بعدكم ما قررتوا وين تروحون في العيد، مدن ياس الترفيهية دائما خيار ممتع للعائلة. قبل الزيارة ادخلوا على الموقع الرسمي لمدن ياس الترفيهية وتعرفوا على أحدث العروض وخيارات التذاكر للعائلة كلها.
3: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
4: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.
1: ربطوا الحزام بنوصل قريب، بس بعد ساعتين ولا شي يديد. مليت بابا بعدنا بعيد، ماما شوفي ما يسمع عنيد. ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب يا
0: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن حصرياً على yasisland.com. الاتحاد العقارية تقدم لكم تاكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: ونروح جولة في شوارع وطرقات المؤدية لدبي. نبدأها مع شارع الإمارات العابر اللي يشهد ازدحام مروري من حي براشي للقادمين من إمارة الشارجة وبالاتجاه إلى الخوانيج. أما شارع الشيخ محمد بن زايد للقادمين أيضا من إمارة الشارجة تبدأ الزحمة من قبل سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى ما بعد سيتي سنتر مردف. أما شارع الاتحاد للقادمين من إمارة الشارجة أيضا الازدحام بادي من شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملة بلازا. أما شارع الشيخ زايد حاليا الحركة فيه طبيعية وبالاتجاه إلى بوظبي. درب السلامة والله يحفظكم وهلا هلا بعماركم.
3: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
0: أكسجين على الخليجية
3: بالتعاون مع الاتحاد العقارية جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
2: وصبحكم الله بالخير والنور والسرور. ها هاي الإجازات يعني احنا يعني ما نفتعل فيها مشاكل، بس نقولكم اتخيلوا بس مجرد تخيل، لكن ما شاء الله يعني المستمعين مدرة صدق. نروح نقرأ مشاركاتكم مستمعينا في سؤالنا اللي كان يقول: لو كنت اليوم انت مدير، اتخيل الموظف يتصل عليك ويقول لك انا اليوم باخذ اجازة لان القطو عندي مريض، هل بتعطي الاجازة ولا لا؟ طبعا تفاوتت. ونصبح عليكم بالخير. نصبح على أم زايد، تقول أم زايد: عن نفسي بقول له خذها للمستشفى وهات الإجازة المرضية مهلة القطوة. تخيلوا يعطون البيطريين يعطون مرضية.
4: صح، هذا السؤال. هذا السؤال يعني إذا حد له في هذا المجال أو يمكن حتى طبيب بيطري خبرونا، يعني تعطون سكليف ولا كيف الوضع؟
2: نصبح عليك فاطمة الفلاسي، تقول: صباحكم بركة هالأيام المبروكة. أنا كمديرة مر علي كل شيء، فحاليا أي موظف يستأذن ردي عليه بسيط: لا، من حقك تبغي تداوم من البيت عشان تراعيه، والأغلبية يقولون نعم، فإذا لا فالك طيب إجازة بس قدمها في وين؟ في السيستم. يعني من النوع اللي بتقوله قدم في السيستم.
4: عادلة،
2: نصبح عليك يا مديرتنا.
4: صباح الخير يا فاطمة. وأنا أشوف يعني هذا من العدل، بالعكس أنت ريحتيهم وقلتيهم تبون تداومون عن بعد داوموا، ما عندي مشكلة، المهم تشتغلون. فاللي عاد ما يبغي يشتغل لازم يطلع يعني يقدم إجازة في السيستم. فنحن وياك.
2: وأم علي وخليفة ولطيفة وزايد تقول: ما بوافق.
4: الله، أم علي اليوم مشاركتنا.
2: تقول:
4: صباح الخير يا أم علي، أول مرة شاركنا أم علي.
2: قالت ما راح
4: ضاري نسمع مشاركات عيالك الله يحفظهم الأربعة ووالدهم يمع الشامسي، فتحية خاصة لك يا أم علي، وجه لك هاي التحية. شو تقول أم علي؟
2: تقول: ما بتوافق.
4: اوكي، شديدة.
2: انزين. او عبد الله المزروعي، نصبح عليك بالخير. عفوا، عبد الله الزرعوني يصبح عليه، يقولنا صباح السعادة.
4: حياك الله ويا مرحبا.
2: اما احمد امير يقول: ما عندي اي مشكلة، بالعكس بعطيه اجازة واحس ان هالشيء بيكون له تأثير ايجابي على انتاجه وجهده في العمل، فيستاهل.
4: صراحة حلو وجهة نظره، انا احب وجهات النظر المختلفة. يعني
2: المدير الرحيم. أي. العطوف اللي يعني متعاون واللي قلبه على موظفينا.
4: لا، ولذلك نحن نقول لك يعني لازم دائما كمدير لابد من ان حتى لو ما عاشوا هذا الشعور ايا كان الموقف، على فكرة ترى ما له علاقة فقط في تربية الحيوانات الأليفة، حتى لو انت كمدير ما عشت هاي المواقف، حط في بالك بان كل انسان ظروفه مختلفة عن الاشخاص الاخرين، فلا بد من تقدير هاي الظروف. الياسة تبى تودينا إيطاليا. انزين،
2: اروح لإيطاليا وخبركم موضوعي.
4: انزين، وبنتكلم عن هاي التفاصيل وبنتعرف عليها، شو قصة إيطاليا، شو قصة الإجازات المرضية، وايد أشياء، وايد تساؤلات عندنا نبغى نعرفها من اليازية، لكن إن شاء الله في فقرتنا القادمة.
5: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن دول الباقي، وانتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة او كنتوا في اي مؤسسة في دولة الامارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
6: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
5: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان يحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر. ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر. ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو انها غبر. بعيد يا شعار عن سوء الظنون، ما قلتها من غطرسها ولا كبر. قد تعتبر وجهة نظر يا مبدعون، وربما لا تعتبر. ولا ذكرت اللي على قلبي يمون عبر جسور الود والحب وعبر. الشوق من وصلك يا ابو طرف فتون، يكبر مع راعيه لا منها كبر. ترى مريض السكري جرحه يهون، شوفك يكفي عن علاجها بل أبر. لو الأطباء عن علاجك يعرفون كان صنعوا منك دواء في المختبر. صابر على حبك رغم كثر الطعون، والمشكلة حسب الكلام المعتبر. لو كانت القصة صبر أنا زبون، الصبر والأيام للعاقل عبر. القصة الوافي يموت ولا يخون، وإن الصبر نفسه يبي منا صبر.
1: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الخليجية
3: 100% خليجية.
2: 1-0-0-9.
4: لو بعدكم ما قررتوا وين تروحون في العيد، مدن ياس الترفيهية دائما خيار ممتع للعائلة. قبل الزيارة ادخلوا على الموقع الرسمي لمدن ياس الترفيهية وتعرفوا على أحدث العروض وخيارات التذاكر للعائلة كلها.
5: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
6: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
7: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: الزمن لا تقاس قوة الدول بسرعة الاستجابة فقط، بل بقدرتها على حماية الاقتصاد واستمرارية الحياة مهما كانت التحديات. ومن هنا برز الممر الأخضر كنموذج استثنائي جسد جاهزية دبي ومرونة منظومتها اللوجستية.
2: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: عبد الله بن زايد يلتقي وزير خارجية ألمانيا في برلين. الإمارات تؤكد كفاءة منظومة الرصد والاستجابة الصحية في متابعة فيروس إيبولا. ارتفاع عدد المصابين في تفجير دمشق إلى 23.
2: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: نجدد التحية في هذه النشرة الصباحية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي يوهان فاديفول وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى برلين. وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. كما بحث اللقاء الاعتداء الإرهابي الغادر الذي أسفر عن حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. كما أكد سموه على عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، مشيرا إلى الحرص المشترك على تعزيز مسارات التعاون الثنائي. عقد مجلس الأمن جلسة طارئة بمشاركة الإمارات أمس بشأن الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محيط محطة براكة. وأدان أعضاء مجلس الأمن خلال اجتماع بشكل قاطع الهجمات الإرهابية التي استهدفت محطة براكة للطاقة النووية، وشددوا على المخاطر الجسيمة المترتبة على استهداف المنشآت النووية. كما انضمت دولة الإمارات إلى أعضاء المجلس في الدعوة إلى ضمان المساءلة الكاملة، وأكدت الدولة على أن المنشآت النووية المدنية يجب ألا تكون هدفا للهجمات أو وسيلة للتصعيد تحت أي ظرف. أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع جاهزية منظومة الرصد والاستجابة الوطنية للتعامل مع أي مستجدات أو تطورات صحية، لا سيما فيما يتعلق بفيروس إيبولا. وأوضحت أن إجراءات الجاهزية والمراقبة الصحية المعتمدة في الدولة تخضع للتقييم والمراجعة الدورية وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة. في ذات الملف، أعلنت البحرين أمس تعليق دخول المسافرين الأجانب القادمين من جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا بسبب تفشي فيروس إيبولا. وفي الأردن بدءا من اليوم ولمدة شهر سيتم منع دخول جميع القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى المملكة باستثناء المواطنين. استكملت شركة قطارات الاتحاد إنجاز محطة الفجيرة للركاب كأولى محطاتها تمهيداً للتشغيل التدريجي خلال الفترة المقبلة من العام الجاري، وتقع في منطقة مدينة الهلال وتبلغ مساحتها 51,900 متر مربع. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار عذراء المنصوري المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب.
4: نحن سعيدين جدا بالإعلان أن محطة الفجيرة للركاب جاهزة للتشغيل، وهي أول محطة تكون جاهزة للتشغيل من ضمن محطات قطارات الاتحاد على شبكة السكك الحديدية الوطنية. القطار سرعته 200 كيلومتر في الساعة، كل قطار يسع 400 راكب، وسيتم توفير خدمات مختلفة في القطار وكذلك في المحطة. طبعا محطة الفجيرة تعتبر

0: حطها استراتيجية، موقعها استراتيجي، تبعد عن مطار الفجيرة الدولي 12 دقيقة، عن مدينة الفجيرة وجامع الشيخ زايد الكبير 8 دقائق، عن شاطئ المظلات كذلك قلعة سكمكم من 5 إلى 6 دقائق. احنا فخورين جدا في قطارات الاتحاد ان نكون جزء من رؤية الامارات في تطوير وسائل النقل في الدولة وتوفير خدمات نقل مستدامة. هاي السنة سيتم اطلاق 3 محطات رئيسية اللي هي محطة الفجيرة، محطة دبي ومحطة ابوظبي. المدة الزمنية لرحلة القطار بين أبو ظبي والفجيرة ساعة 45 دقيقة، وبين دبي إلى الفجيرة ساعة 6 دقائق.
1: أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالتعاون مع مجلس نافس للشباب عن إطلاق الدفعة التجريبية الثانية من برنامج ألفا بالتعاون مع مدارس الإمارات الوطنية في أبوظبي والعين، والتي صممت خصيصا للطلبة الإماراتيين من المرحلة الدراسية المتوسطة بهدف منحهم فرصة فريدة لاستكشاف بيئة العمل في القطاع الخاص وتنمية مهاراتهم المستقبلية في سن مبكرة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN عصام عبدالله آل علي مدير إدارة الاتصال والشركات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
2: أطلقنا اليوم الدفعة الثانية من برنامج ألفا انطلاقا من التزام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالاستثمار المبكر في الطلبة، وإيماننا بأن إعداد الجيل القادم لسوق العمل يبدأ منذ المراحل الدراسية المبكرة. ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة ببيئة العمل في القطاع الخاص ومساعدتهم على اكتشاف اهتماماتهم وقدراتهم المهنية من خلال تجربة عملية وتفاعلية تجمع بين التوعية والتطبيق الواقعي. وتأتي الدفعة الثانية من البرنامج بصورة أكثر شمولا وتوسعا، سواء من حيث عدد الطلبة المشاركين أو نوعية التجارب المقدمة لهم، عبر شراكات مع مؤسسات رائدة في القطاع الخاص تتيح للطلبة فرصة خوض تجربة واقعية داخل بيئات العمل، تساعد أيضا في تغيير نظرتهم للقطاع الخاص وفتح آفاق جديدة أمامهم للتعرف على الفرص والمسارات المهنية المستقبلية.
3: الأخبار من شبكة ARN.
1: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم المسلح على المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والذي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص. وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب. قال مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية بأن 23 مصابا وصلوا إلى المشافي نتيجة للتفجير في باب شرقي بدمشق، وذلك في حصيلة نهائية حيث تم تقديم جميع الإسعافات والإجراءات الصحية اللازمة. قال موقع أكسيوس يوم أمس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعا مساء الاثنين مع فريقه للأمن القومي بشأن إيران، تضمن إحاطة حول الخيارات العسكرية. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن ترامب منح إيران بضعة أيام فقط لتحقيق اختراق دبلوماسي قد تكون يومين أو ثلاثة وربما حتى نهاية الأسبوع. وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن مسؤول أمني أمريكي قوله يبدو أن ترامب يعتزم اتخاذ قرار قريبا جدا بشأن استئناف حرب إيران. ختاما، ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم منطقة غرب جمهورية أوزباكستان، بحيث لم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية تفيد بوقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جسيمة جراء الهزة الأرضية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
5: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
6: الخليجية 1009.
4: أوكسجين على الخليجية.
7: بالتعاون مع الاتحاد العقاري جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
8: وصبحكم الله بالخير والنور والسرور في ساعتنا الثانية من برنامجكم برنامج أكسجين. كنت سألتكم سؤال عن تخيلاتكم أنكم أنتم مدراء، يجيكم موظف ويقولكم أحتاج إجازة اليوم لأن عندي القط مريض. طبعاً قريت مشاركاتكم، لكن خلوني أخبركم ووديكم لإيطاليا وأخبركم سبب أن فتحت موضوعي وياكم ونقاشي هذا. في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في العالم، إيطاليا صارت أول دولة تسمح للموظفين يأخذون إجازة رسمية إذا كان حيوانهم الأليف مريض. شفتوا كيف؟ يعني القرار يهدف هذا، طبعا كله له هدف معين، يهدف لتعزيز التوازن بين حياة بين الحياة والشغل، وأيضا يعترفون أن هذيل الحيوانات بالنسبة لهم الكثير. في ناس مو بمجرد يعني حيوانات عايشة وياهم، لا بل جزء من عوائلهم، يعني متعلقين فيهم وايد. يعني إذا كان حد من مثلا القط يحتاج علاج أو رعاية، الموظف يقدر ياخذه في هذا اليوم ويهتم فيه بدون ما يحس بالذنب أو الخوف من الدوام، لأنه خلاص رخصوا وعطوه إجازة. ومع زيادة اهتمامهم في هاي الأمور صراحة يتوقعون أن في دول ثانية ممكن تطبق نفس هاي الفكرة القريبة. بس سؤالنا الحقيقي يقول، لو هالقانون عندنا تتوقعون البعض بيستغل هاي الإجازة؟ شو تقولين عهود؟
9: أحس ما يستوي، يعني لابد من أن تكون في مثلا أوراق تثبت أن مثلا هذا الشخص يهتم بنوع من أنواع الحيوانات الأليفة، سواء من الطيور ولا القطط ولا غيره، عشان ما يقدر يستغل هاي الإجازة. بالضبط بالضبط كالبيانات الخاصة بالموظف المتزوج والموظف الأعزب، نفس الفكرة. فلذلك لابد حتى أن هاي الأمور تكون مذكورة عشان ما حد يقدر يستغلها. وأنا أشوفها صراحة يعني بادرة طيبة وحلوة أن تكون موجودة حول العالم وتنتشر هذه الفكرة قريبا في أكثر من دولة، خصوصا بأن في الآونة الأخيرة بتلاحظين أن هناك الكثير عندنا وزادت الأرقام بالنسبة للمهتمين بتربية الحيوانات الأليفة في المنازل.
8: نعم.
9: إذن في هاي اللحظات مستمعينا بناخذ فاصل، نحن بعدنا في أجواء الصحة والاهتمام بالصحة بشكل عام، لكن بنتعرف على التفاصيل بطريقة مختلفة من إيطاليا إلى الإمارات بالتحديد، ونتكلم عن هذه التفاصيل في الفقرة القادمة.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 36، المنامه 27 30، الدوحة 25 35، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 25 33، وأخيرا الرياض 22 36.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: الخليجية
0: waiting room.
4: صباح الصحة وصباح الطمأنينية وصباح الأخبار اللي تفرح القلب وتخلينا نحس أن الإنسان وصحته دايما في مقدمة الأولويات في الإمارات. ما نشوف هني التطور بس في المباني والمشاريع، نشوفه حتى في جودة الحياة، في الاهتمام بالصحة، وكل فرد يعيش على هاي الأرض الطيبة يعني مستانسين الحمد لله ولله الحمد. واليوم في خبر، أو مو باليوم يعني أمس كان في خبر جديد عكس رؤية قيادة حط الإنسان أولا وتبني مستقبل صحي أكثر أمان واستقرار للجميع. فسؤالي لكم يا مستمعينا، شو أكثر شيء يهمكم في الخدمات الصحية؟ شاركوني عبر الـ SMS 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني 1009، ومع أسماءكم الثلاثية، بشو أكثر شيء يهمكم في الخدمات الصحية؟ شو تحسون؟ سهولة المواعيد، سرعة الخدمة، التأمين الصحي، أو حتى جودة العلاج؟ هذا سؤالي لكم، أستقبل مشاركاتكم مستمعينا. شو أكثر شيء يهمكم في الخدمات الصحية؟

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزهيبة بين عربانك وقرابك، يوم تيف الدار لك هيبة من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحضابك، نورت دنياك طريبة بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبة ليبت هنابه وهنابك. زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابك.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.
4: الخليجيه 1009.
5: كم مرة سمعت اليوم ماما بابا أنا ملان؟ هذه علامة. الجواب ياس. أربع مدن ترفيهية مستحيل يملون فيها. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا عبر yasisland.com.
6: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubai-restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.
7: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاست من E&، استمتع بأداء Wi-Fi 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة. سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاست. قم بزيارة E&.AE لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
8: فخورين إن جزء من بيوتكم وراح تعيشونها كل يوم. كوكر، صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد أو غازي، ولا تشلونها من الماي والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، خلوها أسهل مع كوكر. حياكم الله في صالة كوكر بدبي، أو اكتشفوا الفرق على كوكر.ae.

0: 웨이팅 룸.
1: ومستمرة معاكم مستمعينا، وكان سؤالي لكم شو أكثر شيء يهمكم في الخدمات الصحية؟ بما أننا أمس نزل خبر وايد حلو جميل، بخبركم في التفاصيل وبشارككم فيها، بس نبغى آراءكم. شو أكثر شيء يهمكم في الخدمات الصحية؟ سهولة المواعيد، جودة العلاج، سرعة الخدمة، ولا التأمين الصحي اللي يغطي احتياجات العائلة بالكامل؟ شاركونا أراءكم على وسائل التواصل 4000 أو عبر تطبيقنا الخليجية. أنا لازلت مستمرة وأستقبل مشاركاتكم، وخلوني أروح لهاي المشاركة. خلود الكندي، نصبح عليك بالخير، تقول صبحكم الله بالخير. بالنسبة لي سرعة الخدمة وجودة العلاج، يومكم سعيد.
2: يومك سعد ويسعد صباحك، والله يديم علينا وعلى خلود وكل مستمعين الصحة والعافية دائما وأبدا.
1: شو تقولين أنت عن شو تختارين؟
2: جودة العلاج طبعا، والطبيب الشاطر اللي يعطيني وقت أوصف الهستوري الخاص فيه، خليني أتكلم مو مستعجل، سريع يعطيني وقتي ويشرح لي يشرح لي بالضبط، يوم أقول له شو يعني، لأن في وايد مصطلحات طبية نحن ما نعرفها،
1: صح.
2: شو يعني بسط لي الأمر، عنده طولة بال ويشرح لي هاي من التفاصيل المهمة، وإني ما أتأخر. يوم أخذ موعد دخلوني وقت الموعد، لا تأخروني.
1: بس يعني الحمد لله ما لقيتي أي عقبات أو
2: لا
1: أي؟
2: الحمد لله، وبالعكس يعني اليوم ولله الحمد والمنة. نحن يعني أنا أقول هاي الأشياء لأن فعليا صدق وايد متحسنة، يعني اللي يصير المكان الصح في المنظومات الصحية المختلفة اللي موجودة حول الدولة، ويتعود يمكن على أطباء معينين، خلاص يجد هذه الجودة. وأنا متأكدة أن يعني الله يبعدنا عن المشاكل الصحية، لكن أنا متأكدة حتى في الفحوصات الدورية وكل هاي الأمور أكيد أنتوا تسيرون عند أطباء أنتوا خلاص يعني تعرفونهم ومتعودين عليهم، فيوم تحجزون الموعد فعلا توصلون قبل الموعد، تدخلون على الوقت. إذا تأخر الموضوع تأخر 10-12 دقيقة مثلا، وش مشكلة يعني، والطبيب يعطيكم راحتكم في شرح اللي أنتوا تعانون منها أو تحسون فيه، وأيضا في نفس الوقت وفي المقابل يطمئنكم بطريقة وايد حلوة. وفوق هذا يوم تطلعون أنتوا تعرفون أن التأمين الصحي الحمد لله مغطي هذا الأمر.
1: صحيح.
2: نعمة ولا مو بنعمة؟
1: نعمة. وتعرفين شو النعمة الثانية بعد يا عهود؟ أن أقدر أكلم الدكتور.
2: أي صح،
1: المواعيد اللي بالفون تحجزونها ويتصل عليكم الدكتور، هذه أعظم خدمة سووها صراحة.
2: والأجمل من هذا كله أنه يعني أنا هذا الشيء لاحظته يعني في منزلنا، أن الأدوية توصل لين البيت.
1: صحيح، يعني نحن عندنا كبار السن،
2: صح، الأدوية توصل لين البيت، التليفون، كل شيء واصل
1: صدقك.
2: وإذا شيء يحتاج حتى لمبردات يكونون حاطين للثلج وكل هاي الأشياء، صح. فهاي نعمة، تخيلي أنت دواك يوصل لين بيتك، الله يعافينا
1: الله.
2: يعني
1: الحمد لله.
2: لكن فعلا هاي من المميزات ترى اللي يعني أنا ما أبغي أجزم وأقول إن هي بس موجودة في الإمارات، بس نحن موضوع محظوظين إنها موجودة عندنا الحمد لله.
1: صحيح، الحمد لله. وبالأمس وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل شو جميع إمارات الدولة. يعني هاي صراحة خطوة وايد حلوة وجديدة، تأكد أن صحة الإنسان تبقى أولوية وطنية في الإمارات. يعني صراحة نحن محظوظين أن نكون يعني ضمن هاي الخيارات، أن الإنسان أول،
2: صح،
1: عندنا نحن الإنسان أول فوق كل شيء. المنظومة تهدف توفير تأمين صحي وطني متكامل للمواطنين، وتسهيل وصول يعني الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة، وأيضا وفق أعلى معايير العالمية، وتركز على شو تطوير القطاع الصحي بشكل أكبر، وتركز أيضا على الوقاية واستخدام أحدث التقنيات والخدمات الطبية الحديثة بما يضمن جودة حياة أفضل للمجتمع. شوفوا هذا التوجه يعني يعكس رؤية الإمارات في بناء مستقبل أكثر استدامة، ويكون فيه الإنسان بصحته وراحته محور كل تطوير.
2: الحمد لله، يعني إذا في بعد هذا الحديث إذا في كلمة وحدة كلنا بنتفق عليها،
1: الحمد لله
2: على نعمة القادة. الحمد لله على نعمة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه.
1: آمين.
2: والحمد لله على هذا التطور الدائم في كافة القطاعات. واحد من أكثر القطاعات حيوية عندنا في الدولة القطاع الصحي.
1: صحيح.
2: والحمد لله يشهد تقدم كبير بالكفاءات والخبرات وبتطور المؤسسات الصحية. فصدق الحمد لله على هاي النعمة. وبنرجع وبنتواصل وياكم من الصحة ننتقل إلى أجواء بالترفيه، ممكن حتى الصحة النفسية تعتدل. صح ولا لا؟
1: صح.
2: نتكلم عن التفاصيل في الفقرة القادمة.
0: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا
0: الخليجية
2: 100% خليجية.
0: 1-0-0-9.
3: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
4: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذا

0: تصيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
1: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجانا على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح زم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

0: نعود في تواصلنا وياكم مستمعينا في هاي اللحظات، وتنضم إلينا على الهواء مباشرة مستمعتنا شمة صالح. صباح الخير يا شمة.
1: صباح النور والسرور.
0: شمة شو أصبحتي؟ مصحصحة ولا؟
1: هي طبعا مصحصحة رايحين الدوام.
0: حلو، كيف المزاج؟
1: الحمد لله تمام.
0: نعدل المزاج هي نعدل المزاج زيادة ونقول لك مبروك. ايه مبروك مبروك مبروك يا شمة.
1: مبروك. الله يبارك فيك.
0: شمة من وين تسمعينا؟
1: والله في عمان انا الحين.
0: حلو، درب السلامة لك يا شمة. واذا كان عندك اختيار انك تختارين، حرية الاختيار انك تختارين وحدة من المدن الترفيهية الأربعة الخاصة بجزيرة ياس لزيارتها، شو بتختارين؟
1: فراري يمكن.
0: عالم فراري زين، ومنو بتاخذين ياك؟ سؤال وايد مهم، لازم تاخذين ياك اشخاص صح فرفوشين يستانسون وياك قلوبهم قويه.
1: اكيد اخواني واهلي.
0: ان شاء الله تسيرون وتستمتعون بوقتكم يا شمه وتغيرون جو. بس سجلي عندك التاريخ، ترى التاريخ عقب 3 ايام 23 مايو يوم السبت، فلا تضيعين الفرصه. جهزي عمرك، هيئي نفسك من الحين واستقبلي الدوام اليوم بتفاؤل عالي وبإيجابية عالية. قولي ترانا يوم السبت سايرة أبو ظبي بستانس في جزيرة ياس. أوكي؟
1: أكيد طبعاً.
0: متفقين؟
1: متفقين.
0: أنت منالك يوم سعيد يا شمة ودرب السلامة لك.
1: الله يسلمك.
0: شكراً. عفواً، مع السلامة.
1: مع السلامة.
0: إذن في هذه اللحظات أكيد طبعاً أعلننا عن مستمعتنا شمة صالح كفايزة من الفايزين الستة في مسابقة ياس بيج دي أوت. فأنا ما نبغيكم يعني تترددون للحظة أو أنكم تتهاونون في الأيام الأخيرة من المشاركة في هذه المسابقة. كل اللي عليكم تدخلون على موقعنا 1009.ae مستطيل كبير مكتوب فيه ياس بيج دي أوت، تدخلون عليه تضغطون عليه تطلع لكم خلونا نقول صفحة البيانات اللي لازم تعبونها، سووا سبمت وخلوا الباقي على القسم المختص. ما تدرون ممكن يطلع اسمكم، ومثل ما اليوم شم استقبلت مكالمتنا بفرحة وبنفسية حلوة وكانت سعيدة، يمكن أيضا هذه المكالمات تأتيكم أو حتى تسمعون أسماءكم كفايزين من الفايزين الستة سواء في برنامج أوتو أو في باقي برامج الخليجية. فخلكم دائما متابعينا، وأكيد باقي أسماء مستمعينا إن شاء الله بنسمعها في اللحظة الحظات المقبلة من خلال فقراتنا القادمة. Stay tuned، خلكم متواصلين يانا و all the best و good luck للجميع.
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
4: والمشهد الحالي للشوارع والطرقات المؤدية لدبي، شارع الإمارات العابر يشهد ازدحام مروري من حي براشي للقادمين من إمارة الشارجة وبالاتجاه للخوانج. أما شارع الشيخ محمد بن زايد للقادمين من إمارة الشارجة أيضا تبدأ الزحمة من قبل سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى القصيص، ثم يشهد كثافة مركبات إلى ما بعد سيتي سنتر مردف. أما شارع الاتحاد للقادمين أيضا من إمارة الشارجة الازدحام بادي من شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ديرة. شارع الخيل يشهد كثافة مركبات بالاتجاه من بعد دبي هيلز مول بالاتجاه إلى أبوظبي، وأيضا يشهد كثافة مركبات بالاتجاه إلى غدير الطير. أما شارع الشيخ زايد حاليا الحركة فيه طبيعية وبالاتجاه إلى أبوظبي. درب السلامة وهلا هلا بعماركم والله يحفظكم.
5: الجوحر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
2: الخليجية الإماراتية.
6: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
7: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
6: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أحياناً أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح مدام باب المغفرة ما تسكر. تعال وارسل لي خيالي ملامح، لو الحياة بطولها طعم سكر ما كان أحس بذنب غيري وسامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. أقولها للي في حبي تنكر أسامحه ولا يعرف التسامح. اطمح تراضيني يا زين وتذكر ان عاشقك لرضاك يا زين طامح. لا تصير مالح في الهجر وانت سكر سامح. ما في هجمل من اللي يسامح. سامح ما في هجمل من اللي يسامح.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.
3: ربطوا الحزام بنوصل قريب، بس بعد ساعتين ولا شي يديد. مليت بابا بعدنا بعيد، ماما شوفي ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس،
2: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن حصرياً على yasisland.com.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائماً في أكثر.
5: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.
6: صوت بلا صورة.
7: الاتفاقية كانت بسبب أن في 5 جهات راح ينطلق بها هاف شيف دبي، تم اختيار هذه الجهات بناء على معايير معينة، وهذه التجربة إن شاء الله في بداية

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: استراتيجية معالي يوهان فاديفول وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى برلين. وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع جاهزية منظومة الرصد والاستجابة الوطنية للتعامل مع أي مستجدات أو تطورات صحية، لا سيما فيما يتعلق بفيروس إيبولا. وأوضحتا أن إجراءات الجاهزية والمراقبة الصحية المعتمدة في الدولة تخضع للتقييم والمراجعة الدورية وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة. دخلت قافلة مساعدات جديدة محملة بكسوة العيد إلى قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3، وضمت القافلة الإنسانية 40 شاحنة تحمل على متنها 600 بلت بوزن إجمالي بلغ 540 طنا من كسوة العيد المخصصة لأطفال قطاع غزة، بهدف التخفيف من معاناتهم وإدخال الفرحة إلى قلوبهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم المسلح على المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والذي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص. صدرت أوامر لأكثر من 17,000 شخص بالإجلاء في جنوب كاليفورنيا أمس، حيث يهدد حريق غابات المنازل في الضواحي. قال مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية بأن 23 مصابا وصلوا إلى المشافي نتيجة للتفجير في باب شرقي بدمشق، وذلك في حصيلة نهائية حيث تم تقديم جميع الإسعافات والإجراءات الصحية اللازمة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الصيني شي جين بينغ في بكين اليوم إن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى غير مسبوق، داعيا الرئيس الصيني لزيارة روسيا العام المقبل. من جانبه تحدث شي لبوتين عن الحرب بالشرق الأوسط قائلا: وقف الحرب سيساعد في الحد من اضطراب إمدادات الطاقة والنظام التجاري الدولي. في الختام، ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم منطقة غرب جمهورية أوزبكستان، وأشارت وزارة الطوارئ الأوزبكية إلى أن سلطات الدفاع المدني ومركز رصد الزلازل يتابعون الوضع عن كثب لتقييم أي تأثيرات محتملة على البنية التحتية، مؤكدة أنه لم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية تفيد بوقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جسيمة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: 1-0-0

0: التسعة الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية دانت الأثير 1009. أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع الاتحاد العقارية جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
2: ومرحبا بكم من جديد مستمعينا وفي ساعتنا الثالثة من أكسجين برعاية الخليجية 1009. هالعيد بيكون عيد جميل وغير عن كل الأعياد، لأن الموعد راح يكون مع صوت الإحساس ماجد المهندس جايينكم بحفل استثنائي يوم 29 مايو على مسرح كوكو كولا أرينا في دبي، وبتنظيم الشركة الرائدة مومنتس إيفنت في ليلة كلها طرب وإحساس وأغاني نحبها من القلب. تقدرون تحجزون تذاكركم عبر بلاتينوم ليست أو عبر كوكو كولا أرينا.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 36 المنامه 27 30 الدوحة 25 35 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 25 33 وأخيرا الرياض 22 36.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ولازلنا مستمرين معاكم مستمعين، ويا هلا بكل من انضم لنا في برنامجنا أكسجين. وخلونا نروح من الأغاني وليلة استثنائية مع ماجد المهندس إلى اليوم المنتظر في جزيرة ياس 23 مايو يعود، يعني ونترياكم كلنا في بيج داي آوت من ARN بجميع إذاعاته، بنتريا أن نشوف مستمعينا ونتعرف عليهم عن قرب. ولا تنسون أن عندكم الفرصة، يعني لا زالت إلى يوم الجمعة، أن تدشون موقعنا 1009.ae وتسجلون بياناتكم، بتشوفون المستطيل ياس بيج داي آوت وتسجلون بياناتكم، وإن شاء الله القسم المختص راح يكلمكم. ممكن تكونون ويانا، ليش ممكن؟ إن شاء الله أنكم بتكونون ويانا ونترياكم في هذا اليوم الجميل. أعلننا عن فائزة في بداية البرنامج، والحين خلونا نعلن عن الخمسة الباجين اللي راح يكونون معانا إن شاء الله في ياس، في جزيرة ياس في تاريخ 23 مايو. ونقول مبروك لشوق محمد، ألف مبروك لشوق محمد، وأيضا عايدة البلوشي. محمد أبي درابو، إن شاء الله أني قلت اسمك صح، وأيضا محمد الشامسي، وأخيرا أحمد الشحي. مبروك لكم،
1: مبروك لمستمعينا. انجوي 23 مايو ياس بيج داي اوت، هذا هو الموعد المنتظر مثل ما قالت زميلتي اليازية، وفعلا بتستمتعون بوقتكم هناك، هذا المؤكد. سواء كنتوا من الناس اللي يحبون اكيد الاستمتاع بالاجواء المائية، هذا مكانكم في ياس ووتر وورلد، تحبون الاجواء السريعة، فالافعوانيات الرائعة والخطيرة موجودة في عالم فراري ابو ظبي، وبالانتقال الى عالم الاحياء البحرية اللي فعلا صدق تسيرون الى عالم ثاني، ويعني تتأملون روعة الخالق وإبداعه في تصوير هاي الكائنات الحية، وأيضا الفرص التفاعلية المباشرة مع هذه الأحياء البحرية في قلب سي وورلد أبو ظبي. وأخيرا بالانتقال إلى أول مدينة مغطاة لورنر برادرز موجودة في العاصمة أبو ظبي وفي جزيرة ياس. لا تترددوا في المشاركة مثل ما أعطتكم الخطوات زميلتي اليازية، وبصراحة يعني يستاهل الموضوع.
0: أنزين، ومن بيج داي أوت نروح لوسيلة أخرى إن شاء الله راح تستخدمونها قريبا في الإمارات، التفاصيل في الفقرة الجاية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: سافر بعون الله وحفظه والأمان، من غير شوف ولا وداع باليدين. قلبي انذبح مرة وحبك من زمان، لا تذبحه لحظة وداعك مرتين. سافر بعون الله وحفظه والأمان، من غير شوف ولا وداع باليدين. قلبي انذبح مرة وحبك من زمان، لا تذبحه لحظة وداعك مرتين. سافر وخذ عيني معاك لأي مكان، وش لي في عين ما تشوفك يا الظنين. ومنتك بربك تواصلني عشان، لازم تطمن قلبي من حينا لحين. يلي لك في صدري شدا روح وكيان، ودي قبل ترحل أقول لك كلمتين. شوف انت هالدنيا اش كثر فيها حنان، ما فيها شيء يملا غيابك والحنين، ما فيها شيء يملا غيابك والحنين.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: الاتحاد العقاري تقدم مشاريع تكايا ومرداد في قلب موتور سيتي مع خطط دفع حصرية 30-70 ولفترة محدودة. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. تفضل بزيارة up.ee أو اتصل على 800 أبسيل.
4: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
5: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
4: واحد. القبائل برايم، ثرمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
5: لازم أضيف شيء على القائمة.
4: شو؟
5: حذاء مريح.
4: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
6: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.
7: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع الاتحاد العقارية جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
2: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في برنامجكم أكسجين، وفي آخر ساعة لنا هي الساعة الثالثة. صباح الخير وصباح المشاريع اللي تقرب المسافات وتختصر الوقت وتخلي التنقل أسهل وأسرع. الإمارات ما تطور في طرقها وبنيتها التحتية وبس، الإمارات قاعدة تبني مستقبل تنقل متكامل يربط كل إمارة وكل مدينة بطريقة عصرية ومستدامة. اليوم بنتكلم عن واحد من أكبر المشاريع الوطنية اللي الكل متحمس لها، وأنا صراحة أكثر واحدة متحمسة لها، قطار الركاب ومن قطارات الاتحاد. فسؤالي لكم يا مستمعينا، شو تحبون؟ كيف تفضلون يعني طريقة تنقلكم من إمارة لإمارة؟ تفضلون أن تسوقون بروحكم أو تستخدمون وسيلة ثانية من الوسائل المتبقية غير السيارات؟ في ناس تحب تتنقل بالدراجات، والعهود شو رايك؟ سويتيها؟
3: سويتها برا البلاد.
2: برا البلاد صح، أنا أقول لك صح، هني ما ينفع برا البلاد ممكن.
3: سويتها برا البلاد بس لا يعني
2: كانت مسافة.
3: صراحة مع هالخبر الحلو اللي أنت تتكلمين عنه، يعني إذا الموضوع فيه قطارات واي نات، الحياة حلوة ليش ما ريح عمري يعني؟
2: صح،
3: أركب القطار أشوف مناظر بلادي، أقرأ كتابي،
2: نخفف المخالفات أهم شيء.
3: والله صح نخفف المخالفات
2: والزحمة تقل.
3: هي يعني شوفي مثلا ممكن أقول لك بنتقل من إمارة إلى إمارة مثلا في الويكند، لأنه يمكن الشوارع تكون سلسة أكثر يعني بالتنقل. ممكن أنتقل بسيارتي الخاصة، لكن خلال أيام الأسبوع لو فعلا محطات القطار قريبة مني لا أصير، وأنا متشيخة بالقطار أوصل لي المقر عملي وأنا مرتاحة ومحضرة يمكن بعد البرنامج كامل خلال هاي الرحلة.
2: صح. أحي سؤالنا لكم، لو أنتوا اخترتوا وسيلة ثانية شو بتكون الوسيلة؟ خبرونا إياها، وشو بتخفف عليكم؟ بعد خبرونا ليش اخترتوا هاي الوسيلة غير السيارات.
3: غير السيارات أوكي.
2: أنزل عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009، ومن خلال يعني دامنا متكلمين عن القطارات وإنها وسيلة تخفف الزحمة والرادارات علينا، خلونا ننتقل إلى حركة السير اللي إن شاء الله أنها بتخفف علينا هاي الزحمة في المستقبل مع القطارات الجديدة.
3: إن شاء الله.
0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: والمشهد الحالي للشوارع والطرقات المؤدية لدبي، نبدأها من شارع الإمارات العابر اللي يشهد ازدحام مروري من حي براشي للقادمين من إمارة الشارجة وبالاتجاه للخوانيج. أما شارع الشيخ محمد بن زايد للقادمين أيضا من إمارة الشارجة تبدأ الزحمة من قبل سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى القصيص، ثم الحركة تعود الطبيعية. أما شارع الاتحاد للقادمين من إمارة الشارجة الازدحام بادي فيها من شارع الوحدة وبالاتجاه إلى تقاطع الملا بلازا، ثم تشهد كثافة مركبات بالاتجاه إلى نفق القيادة العامة لشرطة دبي. أما شارع الخيل أما شارع راس الخور يشهد ازدحام مروري إلى شارع الحيل إلى شارع الخيل عفوا اللي حركته طبيعية، ثم كثافة مركبات بالاتجاه إلى الجوز. أما شارع الشيخ زايد حاليا الحركة فيها طبيعية وبالاتجاه إلى أبوظبي. درب السلامة وهلا هلا بعماركم والله يحفظكم.
1: الجوحر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
4: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين، فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا .com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009. الخليجية 1009.
2: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7,000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1,000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
3: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: O2 أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع الاتحاد العقاري جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
2: ويا هلا بكل من انضم لنا في برنامجنا أكسجين. وكان سؤالي لكم، لو عندكم وسيلة ثانية تستخدمونها غير السيارات، شو بتستخدمون أو شو تفضلون عشان تقللون، ممكن تكون سبب من الأسباب أن نقلل الزحمة، نتفادى المخالفات، وهذه أهم شيء كلنا نعاني منها صراحة. مستمعتنا مريم علي تقول صباح الخير، ممكن من إمارة إلى إمارة بالقطار أنت بتخفف من الزحمة، وأنا معاك صراحة، يعني خاصة أيام الأسبوع اللي ما شاء الله كلنا دوامات والمدارس، ونحن يعني صح في زحمة، وفي هاي الزحمة أنتوا استغلوا هذا الوقت عشان تقصرونا، سمعونا عبر إذاعة الخليجية في برنامجكم أوتو. إن شاء الله بنكون رفيق حسن لكم في هذا الدرب لين ما توصلون وجهاتكم إن شاء الله. وميثا الرئيسي تقول أهم شيء أن نطوف الزحمة، أكيد تبين تستخدمين القطار بما أن أنا تكلمت عن قطارات الاتحاد، لكن خلوني أخبركم القصة وين بدت. قطارات الاتحاد تأسست عام 2009 لتطوير وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، واللي تمتد لمسافة تقارب 900 كيلو متر، تربط بين المدن والموانئ والمراكز الصناعية من الغويفات إلى الفجيرة. ويعتبر المشروع جزء من مشاريع 50 اللي هدفها دعم الاقتصاد الوطني وأيضا تعزيز النقل المستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية وأيضا تطوير الخدمات اللوجستية في الدولة. وحاليا الركاب بيكون يعني حاليا قطارات الاتحاد توفر خدمة نقل البضائع عبر 11 محطة شحن وأربع مواني رئيسية، لكن الأنظار اليوم متجهة نحو مشروع قطار الركاب اللي إن شاء الله في هاي السنة في 2026 راح يبتدون فيها تدريجيا، تابعوا وسائلهم عبر التواصل الاجتماعي راح تشوفون كل جديد. لكن احنا بنقولكم بشكل عام وين وصلوا لين الحين. قطار الركاب بيكون بسرعة 200 كيلو متر في الساعة وبطاقة استيعابية تصل إلى 400 راكب لكل قطار، فيما أن المتوقع أنه يخدم يعني الأسطول كامل من القطارات المتوفرة اللي راح تكون في الإمارات بالكامل حوالي 10 ملايين راكب سنويا.
3: عهود الله.
2: 10 ملايين يعني راح صدق الزحمة بتختفي.
3: غير الزحمة ترى هذا اقتصاد مهم أيضا، شكل بالضبط. من أشكال الاقتصادات اللي موجودة عندنا في الدولة والخاصة بوسائل التنقل. وأضيف على كلامك، هناك فئة محظوظة ترى سبقتنا من فترة وشفنا طبعا بعودتهم من خارج الدولة فعلا استقلوا قطارات الاتحاد، فهم كانوا السباقين بهذه التجربة، وهنيئا لهم صراحة هاي التجربة. وأيضا ضفتي على ذلك اللي حصل خلال الأيام اللي مضت.
2: نعم، خلال الأيام اللي مضت طبعا نحن شفنا في السوشيال ميديا تغطيات إعلامية من جهات إعلامية، ونحن كانوا حاضرين شبكة الأخبار
3: العربية.
2: نعم. كانوا متواجدين وغطوا لنا أمس يعني تغطية جدا جميلة في تدشين أول محطة، يعني خلصوها بالكامل تقريبا، هي جاهزة
3: وين؟
2: في الفجيرة، لكن التفاصيل خلوني بخبركم فيها. تخيلوا أن هاي الرحلات بتخدمنا من، تخيلي عهود كم الوقت المستغرق من أبوظبي إلى دبي؟ 57 دقيقة فقط.
3: جميل جدا.
2: ومن أبوظبي إلى الفجيرة راح تكون ساعة و45 دقيقة. وايد وايد وايد سهلوا علينا الدرب
3: صراحة، يعني اللي مجرب قيادة المركبات دائما من العاصمة أبوظبي بالاتجاه إلى الفجيرة فعلا بتفرق وياه هاي المسافة، وبالنسبة
2: يعني
3: له ولا شيء ساعة
2: ساعة و45.
3: نعم.
2: أما من دبي إلى الفجيرة راح تكون ساعة و6 دقائق فقط.
3: جميل،
2: وايد حلو. والقطار راح يضم درجتين، الدرجة المريحة والدرجة المميزة مع خدمات جميلة، وأنا شفتها تقدرون تدخلون مواقع التواصل الاجتماعي وتشوفونها أكثر، اللي هي الواي فاي.
3: صح،
2: متوفر الواي فاي، منافذ الشحن،
3: نعم،
2: طاولات قابلة للطي، مساحات واسعة، يعني المسافات بين كرسي وكرسي واسعة، يعني جدا مريحة في حال تنقلكم من مكان لمكان، أماكن مخصصة للأمتعة، بالإضافة تسهيلات متكاملة لأصحاب الهمم، وهذا أهم شيء
3: صراحة. صدق فعلا. وشوفوا يعني يمكن البعض قال أنه متى يا قطار الاتحاد، متى نبغي نركب القطار، نبغي نتنقل، لكن صدقوني هذا الانتظار يعني بتقطفون ثماره قريبا
2: إن شاء الله.
3: لأن تأكدوا بأن قطارات الإمارات وقطار الاتحاد ترى يعني يبغي يطلع أفضل نتيجة لمستقلي وراكبي، وتوصل هذه الخدمة بأعلى مستوياته، وهذا صراحة اللي نحن متعودين عليه في الإمارات.
2: صحيح.
3: في شيء يوصلنا أقل عن المستوى؟ لا طبعا.
2: لازم يكون بيرفكت وفوق.
3: صح، وفوق المثالي. صحيح.
2: بالضبط. انزين، اما عن المحطات المصممه للتوفير، هي صمموها توفير تجربه سلسه ومريحه مع مواقف سيارات، لوحات ارشاديه واضحه، وايضا فرق دعم لخدمه الركاب. وخلنا ننتقل الى الفجيره مع اول محطه ركاب متكاملة، مكتملة الجاهزية ضمن شبكة قطارات الاتحاد، واللي راح تكون بالقرب من مطار الفجيرة الدولي وعدد من أبرز الوجهات السياحية في الإمارة. يعني هاي المرحلة الأولى اللي راح يربط القطار بين أبوظبي ودبي والفجيرة قبل لا تتوسع.
3: نعم.
2: الشبكة مستقبلا تشمل 11 مدينة ومنطقة في مختلف أنحاء الإمارات.
3: إذن مستمعين، مبدئيا عندكم إن شاء الله عما قريب 3 محطات مكتملة، وأكيد في المستقبل القريب أيضا سنسمع عن تفاصيل المحطات المتبقية المشاركة في هذه الخطة التطويرية للبنية التحتية الخاصة بدولة الإمارات بشكل عام. صراحة عمارية الإمارات، ودائما أي مشروع يوصلنا وإن يعني طال انتظاره، لكن تأكدوا بأن النتيجة فعلا شيء يعني عالي المستوى. واللي نقدر نقوله شكرا لقادتنا، شكرا لحكومتنا، شكرا لكل العاملين على مثل هذه المشاريع الضخمة اللي تعكس مدى نهضة الدولة وتطورها وتقدمها في كافة المجالات. إحدى هاي المجالات أكيد مجالات وسائل النقل.
2: نعم، تقبلوا تحياتي، كنت وياكم أنا اليازي عبيد وزميلتي عهود الخولاني، كنا وياكم على مدار 3 ساعات، وإن شاء الله نلتقي فيكم غدا في نفس التوقيت. مع ألف سلامة.
3: مع السلامة.
0: الخليجية الإماراتية،
4: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. طموحي كبير ودي أحققه كله، فلا أحد يقول اجعل طموحك على قدك
1: على قدك،
0: فيا من تفاخر لي بجدك حافظك الله. هذا ما فعل جدي، فماذا فعل جدك؟
1: فماذا فعل جدك؟
0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
2: الخليجية 1009.
3: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا، مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
4: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
5: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم. تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا الدفعة الثانية من برنامج ألفا انطلاقا من التزام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالاستثمار المبكر في الطلبة، ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة ببيئة العمل في القطاع الخاص.
2: طبعا محطة الفجيرة تعتبر محطة استراتيجية، موقعها استراتيجي، تبعد عن مطار الفجيرة الدولي 12 دقيقة، عن مدينة الفجيرة وجامع الشيخ زايد الكبير 8 دقائق، عن شاطئ المظلات كذلك قلعة سكبكم من 5 إلى 6 دقائق.
3: تم التواصل والتعاقد مع 3 تطبيقات لذبح المواشي للمتعاملين، وذلك لخدمتهم بصورة متميزة وإيصال الأضحية لباب منزلهم. التطبيقات اللي موجودة هي تطبيق العنود للذبائح وتركي للذبائح وشباب الفريج.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيهاند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم المسلح على المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والذي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص. وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب. أعرب الممثل السامي لتحالف حضارات الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا ميغيل أنخيل موراتينوس عن صدمة المنظمة الدولية إزاء الهجوم المروع الذي استهدف أكبر مسجد في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم حارس أمن، مؤكدا أن هذه الجريمة البشعة تمثل مأساة مؤلمة، لاسيما أنها وقعت مع بداية شهر ذي الحجة أحد أقدس المواسم الإسلامية. أعلن البنتاغون خفضه عدد ألوية القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا من 4 إلى 3 ليعود الانتشار إلى مستويات عام 2021 في ظل ضغوط واشنطن المتواصلة على القارة لتعزيز دفاعاتها. استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أمام قاعة الشعب الكبرى في بكين، حيث بدأت أعمال قمة بينهما. وقال بوتين لشي جين بينغ أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى غير مسبوق، داعيا الرئيس الصيني لزيارة روسيا العام المقبل. من جانبه تحدث شي لبوتين عن الحرب بالشرق الأوسط قائلا: وقف الحرب سيساعد في الحد من اضطراب إمدادات الطاقة والنظام التجاري الدولي. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: 1-0-0-9.
2: أنا أخطيت. ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل، وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر

0: 0009.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي كان السحاب أرخى العبات ونفضها، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: والطقس مشمس في معظم العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 37، المنامة 27 30، الدوحة 27 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 39، أما الكويت 26 34، وأخيراً الرياض 27 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى، ربي نعصم
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال كل عز وهيبه بالكرم تعمرى، في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الأشاوس لي بهم نفخرة، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوى الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبوظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبوظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبوظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه، بالأصول خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه، بالأصول خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. عداوته في ذاتها حسب كلام أهل العقول، تأثيرها أشد وأخطر من عداء الأجنبي. ولا تزعلك هرجة قريبك وانت شمت بك عذول، قل له تراك ثرش ماته من صفاته للعبي. وان كذبوك قرابك اصبر، والصبر مهما يطول لا بد تكسب به فخر وتقول هذا مكسبي. وان كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إن كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إلا في تاريخ النبي عبرة فداه أمي وبي. سلمان من فارس وصدق بالذي قال الرسول، وأبو لهب عم النبي كذب بما قال النبي. احفظ نصائح كل عاقل له مع العالم قبول، الشايب يردد معانيها على سمع الصبي. بالعزم يقدر منكبك يحمل ثقيلات الحمول، اتعب وقل يا رب يا وهاب بارك فتعبي. لولا قوي العزم والإصرار ما شفت الذهول، يوزعه بين الجهات الأربعة. حاكم دبي.
0: أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا الدفعة الثانية من برنامج ألفا انطلاقا من التزام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالاستثمار المبكر في الطلبة، ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة ببيئة العمل في القطاع الخاص.
2: طبعا محطة الفجيرة تعتبر محطة استراتيجية، موقعها استراتيجي، تبعد عن مطار الفجيرة الدولي 12 دقيقة، عن مدينة الفجيرة وجامع الشيخ زايد الكبير 8 دقائق، عن شاطئ المظلات، كذلك قلعة سكمكم من 5 إلى 6 دقائق.
3: تم التواصل والتعاقد مع 3 تطبيق لذبح المواشي للمتعاملين، وذلك لخدمتهم بصورة متميزة وإيصال الأضحية لباب منزلهم. التطبيقات اللي موجودة هي تطبيق العنود للذبائح وتركي للذبائح وشباب الفريج.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: نجدد تحية في هذا الموجز الإخباري. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي يوهان فاديفول وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى برلين، وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت دولة الإمارات. دخلت قافلة مساعدات جديدة محملة بكسوة العيد إلى قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3، وضمت القافلة 40 شاحنة تحمل على متنها 600 باليت بوزن إجمالي بلغ 540 طنا من كسوة العيد المخصصة لأطفال قطاع غزة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: ثلاثة، ليعود الانتشار إلى مستويات عام 2021 في ظل ضغوط واشنطن المتواصلة على القارة لتعزيز دفاعاتها. أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين وافقت على العمل مع واشنطن على خفض الرسوم الجمركية التي تؤثر على سلع بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، وذلك بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أمام قاعة الشعب الكبرى في بكين، حيث بدأت أعمال قمة بينهما. وقال بوتين لشي جين بينغ إن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى غير مسبوق، داعيا الرئيس الصيني لزيارة روسيا العام المقبل. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: الجو جوكم.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: 1-0-0-9
2: جمهوري يقول يا حنان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من أوصافه. لو كلها فوق الجبال تحوم إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة، لكن نعرف متى تشرها.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: والطقس مشمس في معظم العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 37، المنامة 27 30، الدوحة 27 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 39، أما الكويت 26 34، وأخيرا الرياض 27 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: إذا زعلت يا شقى نفس تغليج، ليتك عن اللي يعصر الكبد تدرين، وإذا رضيتي يرضي الله أراضيك، أحس كل الناس برضاك راضين، ما حد بقلبي في غلاتك يسويك، يا من على كل المخاليج تغلين، بس قولي انتي كيف أسوي وأنا رضيك، لو عين يفدنك عن العين عينين، يا من إذا بين الملا حل طاريك تستبشر بقلبي جميع الشرايين، يا من إذا بين الملا حل طاريك تستبشر بقلبي جميع الشرايين، لو تزعلي حرات قلبي تناديك، لو تزعلي حرات قلبي تناديك، تكفين لا تقسين، تكفين تكفين، لقب جرحي كان جرحي يسليك، لكن يدري في جروحي تحسين، ضاقت علي الأرض ربي يخليك، ضاقت علي الأرض ربي يخليك، صرت أحبس أنفاس الألم بين أضلعين، ما ظني يخطيبك وإذا خطيت لبيك، أمرك على نفسي وروحي تمونين، العذر طبعك والسماحة مباديك، والصفح أصلك والعفو كان تعفين.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل، ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات، في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط، بادر فالأماكن تنفد بسرعة، تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio rsvp.com، الفرصة تناديك. أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو، لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: الخارجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين، فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا .com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: رحب بك الغيم كأنه جالس هنا يحتريك، والعشب نظرته لك من فتنتك صادمة، أما عن الغيم باقي بس يشرع عليك ويقول يا مرحبا بالفتنة القادمة. والله ملوم الذي يحلم يصافح يديك، العالم اللي تحبك ما هي ابن آدم. أيادي الوصل تبني لك أمل يحتويك، ويادي الهجر دائم للأمل هادمة. فديت قلبك وسلهامة هذيك وهذيك، لك سيد الشوق يا أمر بالغلا خادمة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: من عام 1970 أوكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد وغازي وماي مفلتر دايما بين ايديكم. وقتكم أغلى من أن يضيع بين الغلي والفلترة والتبريد. خلوه مع أهلكم وأحبابكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على كوكر.ae.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة، لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك، ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك، والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدم.

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: والطقس مشمس في معظم العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 37، المنامة 27 30، الدوحة 27 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 39، أما الكويت 26 34، وأخيراً الرياض 27 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيه واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب؟ من يرد صوت وحضوري غياب؟
0: أشعار في القبل.
4: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
5: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

0: تسيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
1: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
2: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
1: واحد.
2: واحد؟
1: القبائل برايم، ثمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
2: لازم أضيف شيء على القائمة.
1: شو؟
2: حذاء مريح.
1: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
3: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو، لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم.
4: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
5: ثواني، شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
6: دوت كوليجي.
5: شو؟ انزين، شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
6: دوت كوليجي.
5: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
6: دوت كوليجي.
7: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
6: دوت كوليجي.
7: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
6: I don't have an answer for that.
8: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
9: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء
10: بالتعاون مع سنتر بوينت.
6: Is there something else I can help with?

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم ينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
2: مجد العالم.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية أشعار فساء على الخليجية.
1: يا صاحبي يلي لك العز نوماس، إن كان عندك علم محرجك اطره. الشعر ما هو حبر في يوف قرطاس ولا بحر تقدر تلاعب بشطره. الشعر بيتي يهزلك كل هوجاس، وانا البحر وانته من البحر قطره. الانسان مشكلته اذا ما له احساس، الناس بتفكيرها تصير خطره خطره، وهو يصبح خطر في عيون الناس. لذلك الانسان يحتاج فطره تحاول توازن امورها بمقياس، ولا يعامل من يعامل بطره. الطف كانك ورد عانقه نسناس، واحسن كانك عود فواح عطره. ولا تفتخر بالجاه او قوه الباس، واحفظ من التاريخ حكمها وسطره. البيت لو قطره يشيد على اساس، مع مرور الوقت يختل قطره. خلد فعل وادعس على هامة الياس، العز مهما طال بيروح وطره.
0: أشعار فساء على الخليجية
2: أشعار فساء على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: التفاصيل نقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
4: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
3: واحد القبائل برايم، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
4: لازم أضيف شيء على القائمة.
3: شو؟
4: حذاء مريح.
3: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
5: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: 1009.
2: أنا أخطيت ما أنكر. ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل، وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر

0: 0909.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الاثمد عيونك يعلم انك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعدلوني ويعدلونك لانت منهم سالم ولا انا سلم
2: يا ماخذ الاول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: والطقس مشمس في معظم العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 37، المنامة 27 30، الدوحة 27 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 39، أما الكويت 26 34، وأخيراً الرياض 27 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير. اشتقت لك لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير. طير اني يحبك وربيته وعليك اعتاد، مفارق ضلوعي لاجل رضاك وجاك يطير. لمه ترى القلب وراعي القلب لك من قاد، وما جابه من كبرياءه الا حب كبير. اياه بخفوقي كلام وشوق يكفي بلاد، طول المسافة وكثر من تب عيوني غير. واحشني قد السماء وقد ما تحب العناد، وحشتني ضحكتك وعينك واحشتني كثير. زعلك زعلك غالي على روحي وعلى الفواد، ولرضاك اسوم العمر واقول جعله خير. لا ضعف سوق اعتذاري ولا نيب معتاد، لكن خصمي عزيز له غلا وتقدير. فراقك الموت وقربك عمري والميلاد، وما بينهم لك غلا لا صار ولا بيصير. انت اجمل آلاء ربي، ولو رضاك اجهاد افداك كلي واقول اسف على التقصير.
3: افداك كلي واقول اسف على التقصير.
0: اشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وآب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: الخارجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: ويجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على دانة 30
1: 1009.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين، فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا.com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009.

0: الخليجية الإماراتية،
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: قال كم عمرك وقلت العمر زايد، قلت لك عمري 100 مرة وعيده. كان عمر الشاعر بحسب القصايد يعتبر عمري 300 قصيدة. واعتبرني من مواليد الفرايد، من بنات الفكر جابتني فريده. في سما الأشعار بالإبداع رايد، شاعر يسمو إلى الإبداع سيده. والقديمة لذ لكن الجدايد، تحيي الميت من الشوق وتعيده. في حياته ما يعرف السيف سايد، المغامر لحظته عندها سعيدة. في رقبة المجد علق له قلايد، صورة مرسومة بسبابة إيده. وانعشق ما يعشق إلا كل كايد، جارح ما ينكف إلا معها صيده. وانت يلي في بنات الغيدة قايد، هل تحيد الوصل ولا ما تحيده؟ في وطن زايد وشوق القلب زايد، عن سؤالك والجواب هنا نعيده.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: خلف التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الجو جوكم على الخليجية 1009.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: والطقس مشمس في معظم العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 37، المنامة 27 30، الدوحة 27 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 39، أما الكويت 26 34، وأخيراً الرياض 27 39.
0: هو الخليج على الخليجية.
1: Green tea.
3: هناك علم يسمى بعلم التغذية الزمنية أو علم تناول الطعام بما يتناغم مع الساعة البيولوجية، وهو مجال حديث ضمن علوم التغذية، يشير إلى أن تناول وجبة العشاء في وقت مبكر من المساء قد يحدث فرقا جوهريا في صحتك على المدى الطويل. تضيف هذه الفكرة بأن الجلوس لتناول العشاء في 6 مساء قد يبدو أمرا غريبا بعض الشيء، لا سيما إذا كنت شخصا تعمل لساعات طويلة، ولكن لا شك بأنها مسألة صحية ومهمة. يعود السبب في ذلك إلى أن هناك عدد متزايد من الدراسات العلمية يشير إلى أن تناول العشاء في وقت مبكر وتحديدا في 6 مساء أو حتى قبل ذلك يعد واحدا من أفضل السبل للتحكم في الوزن والحد من خطر الإصابة ببعض المشكلات الصحية والأمراض. إذا ما تأملنا مسيرة التطور البشري سنجد أننا قد يعني تطورنا حتى نتناغم وتتناغم أنشطتنا مع ضوء الشمس. أما في وقتنا الراهن فنحن نستهلك معظم السعرات الحرارية خلال ساعات المساء، وهو الوقت الذي تكون فيه الساعة البيولوجية قد بدأت في الاستعداد للنوم، كما أن الإنزيمات المسؤولة عن عملية التمثيل الغذائي الأيض لا تعود تعمل في تلك الأوقات بنفس الكفاءة التي كانت تعمل بها في ساعات الصباح. طبعا في 90s اكتشف علماء وجود جين، هذا الجين هو يؤثر في الإيقاع اليومي الطبيعي لكل خلية من خلايا أجسامنا، وطبعا يشير هذا النشاط وغير كذلك أيضا من الجينات إلى أن كل عملية بيولوجية في أجسامنا تعمل وفق إيقاع يومي يعني مفضل. فعلى سبيل المثال تكون خلايانا المناعية في ذروة نشاطها خلال الصباح، بينما عمليات ربما الترتيب الحيوية في منتصف الليل بينما نكون غارقين في النوم. إذن يقول العلماء من الأفضل تناول العشاء في هذا التوقيت، لأن ذلك يعود بالصحة والعافية بشكل كبير جدا على الإنسان، وعندما تحرص على توقيتات الطعام الجيدة فأنت بالتالي تحرص على صحتك بشكل كبير جدا وتدعم أيضا هذه الصحة بالشكل المناسب.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت، وهي من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة صبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي طليب أصحي على الحيرة ونام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، مذاق سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام، ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام، يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبيب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
3: صفر
1: صفر

0: تمام. كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
1: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
0: واحد. القبائل برايم، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
1: لازم أضيف شيء على القائمة.
0: شو؟
1: حذاء مريح.
0: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
2: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع، وألعاب بدون تقطيع، وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة e&.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. e&, دائما في أكثر.
3: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

تصيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: Events. العيد سنغير ومن خلال الموعد مع صوت الإحساس مع صوت الفنان ماجد المهندس، ومن خلال حفل استثنائي سيقام هذا الحفل في كوكاكولا أرينا في يوم 29 من مايو. ليلة كلها طرب إحساس وأغاني نحبها من القلب، وكذلك أيضا من خلال هذه الليلة التي ستكون كما ذكرنا في كوكاكولا أرينا في يوم 29 من مايو، وطبعا من تنظيم هذا الحفل من تنظيم مومنت إيفنتس والراعي الإعلامي لحفل الفنان ماجد المهندس الخليجية 1009. طبعا الراغبين في المشاركة في مسابقتنا كتابة ماجد المهندس مع أسماءهم الثلاثية عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات للدخول في سحب مسابقتنا في هذا اليوم، ولنرى من سيفوز بتذاكر دخول الحفل. إذا اكتبوا لي أسماءكم من خلال مسيداتكم عبر الاسمس على 4000 دو اتصالات واسم الفنان ماجد المهندس للدخول في سحب المسابقة في هذا اليوم، ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1009.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: الخليجية الإماراتية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا 1-0-0-9
0: دانت الأثير.
3: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
4: فخورين إن جزء من بيوتكم وراح تعيشونها كل يوم. كوكر صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد أو غازي، ولا تشلونها من الماي والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، خلوها أسهل مع كوكر. حياكم الله في صالة كوكر بدبي، أو اكتشفوا الفرق على كوكر.ae.

0: في أجواء رائعة ومميزة الخليجية 1009 تجتمع بمستمعيها وتدعوكم لبيج داي أوت في جزيرة ياس في 23 من مايو، ومن خلال ألاف التذاكر التي تجمع المستمعين بأسرهم وكذلك أيضا مع أسرة الخليجية وARN، ومن خلال هذا اليوم المميز الذي سيجمعنا جميعا في 23 من مايو. الراغبين في المشاركة ذهب إلى الموقع الإلكتروني 1009.ae وكتابة أسمائهم، وطبعا سيتم السحب على مجموعة من الأسماء للفوز بجوائزنا والاستمتاع بيوم رائع ومميز في جزيرة ياس أبوظبي.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا ذيب يلي على رأس الجبلك قنيب، الناس بعواك دايم تلفت أنظارها كأنك تنادي العالم ولا لك مجيب، بين السماء والجبال الصرفها احجارها. لو كان من جوع قلت الصيد منك قريب، حول على صيدها بيمناك واختارها. وان كان تشكي من الغربة في عصرنا غريب، مثلك شكت ناس غربتها وفي دارها. وان كان على العوا هيضك وقت المغيب، اللي يجر النفوس ويفضح اسرارها. اكيد قلبك محب وفاقد لك حبيب، خذاك من جنة اللهفة الى نارها. فزاع ترجم احاسيسك بحس الاديب، اللي قريحته ما هي تنضب افكارها. خل الليالي تجيب من الشقا ما تجيب، ولا تتوقع تقدم صادقة اعذارها. الامر عادي ترى، لا تحسب انه مريب، اصبر وزيد العناد ان زادت اصرارها. كم يصبر الجذع في حر المقيض الكئيب، حتى تصب السحابة فوقها امطارها. ويروى ويخضر لين تشوف غصنها رطيب، ودورة فصول السنة متعبها مشوارها. اما عن الحب فامر الحب امرنا عجيب، واهل المحبة تعرف العالم اخبارها. لا للجروح ادوية حسب كلام الطبيب، لكن حجم العلاج بحجم مقدارها. الا جروح الصحيف الموجعة من صحيف، علاجها عند من هو سبب آثارها. يذيب روس الصغار من الليالي تشيب، وما شيب صغارها بيشيب أكبارها. اقرب على الضلع واطرب مسمعية بالقنين، خل البشر تسمعك وتشوف منظارها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: بدك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
1: الخليجية
0: 100% خليجية.
1: 1-0-0-9

0: هو الخليج على الخليجية.
1: والطقس مشمس في معظم العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 37، المنامة 27 30، الدوحة 27 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 39، أما الكويت 26 34، وأخيرا الرياض 27 39.
0: هو الخليج على الخليجية. Green tea.
2: يحدث نقص الحديد عندما لا يحتوي الجسم على كمية كافية منه، ويحدث الكثير من الحالات التي تسمى بفقر الدم، وتشمل الأعراض الشائعة ومنها التعب وشحوب البشرة وضيق التنفس. طبعا يحتاج جسم الإنسان إلى الحديد لإنتاج الهيموغلوبين، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء، ويمكنها من نقل الأكسجين عبر الأوعية الدموية. إذا لم يكن لدى جسمك كمية كافية من الهيموغلوبين، فلن تحصل أنسجتك وعضلاتك على كمية كافية من الأكسجين لتعمل بكفاءة، وبالتالي يؤثر نقص الحديد بشكل كبير على الوظائف العامة للجسم، وهو مهم جدا حتى لا يشعر الإنسان بالتعب غير المعتاد. طبعا أيضا يؤثر كذلك بأنه يشعر الإنسان بالصداع، بخفقان القلب، ضيق التنفس. وما يجب علينا فعله إذا كنا نعاني من هذه الأعراض وأعراض أخرى لنقص الحديد، أن نتغلب عليها بإجراء تشخيص طبي من خلال عمل فحوصات دم محددة، وبالتالي نحاول أن نتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة جيدة من الحديد، وبالتالي تجعل الإنسان دائما في صحة أفضل وفي عافية أكبر. ولذلك احرص دائما على أن يكون في مستوياته الجيدة. تواصلنا مستمر على الخليجية على 1009، ومن خلال تواصلكم المزيد موضوعاتنا ومن موضوعاتنا خلال هذه الساعة.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية. طبيعتي محب كسر الخواطر، وإذا انكسر قلبك بيدك كسرته. قد قلت لك جنب طريق المخاطر، مثلك إذا غادر طريقي شكرته. لا يا بطل خل الذكى منت شاطر، دربك قصير ومن البداية حضرته. خلك على وضعك معلق وناطر، والحلم يبقى حلم لونك خسرته. خاطر ولا يسواه مليون خاطر، هذاك في حسي وشعري شهرته. طيفه إذا هيمن على البال ماطر، ولو يعتذر عن ذنب غيره عذرته.
2: أشعار
1: على الخليجية.
3: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
4: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.
3: حول راتبك واربح بقوة.
5: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك. اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات.

0: Events.
1: Events.
2: العيد سنغير ومن خلال الموعد مع صوت الإحساس مع صوت الفنان ماجد المهندس، ومن خلال حفل استثنائي سيقام هذا الحفل في كوكاكولا أرينا في يوم 29 من مايو. ليلة كلها طرب إحساس وأغاني نحبها من القلب، وكذلك أيضا من خلال هذه الليلة التي ستكون كما ذكرنا في كوكاكولا أرينا في يوم 29 من مايو، وطبعا من تنظيم هذا الحفل من تنظيم مومنت إيفنتس والراعي الإعلامي لحفل الفنان ماجد المهندس الخليجية 1009. طبعا الراغبين في المشاركة في مسابقتنا كتابة ماجد المهندس مع أسماءهم الثلاثية عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات للدخول في سحب مسابقتنا في هذا اليوم، ولنرى من سيفوز بتذاكر دخول الحفل. إذا اكتبوا لي أسماءكم من خلال مسجاتكم عبر الاسمس على 4000 دو اتصالات واسم الفنان ماجد المهندس للدخول في سحب المسابقة في هذا اليوم، ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1009.
3: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن دول الباقي، وانتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة او كنتوا في اي مؤسسة في دولة الامارات، انتوا الاستثمار الحقيقي، انتوا الاستثمار الحقيقي.
4: يا صانع المجد واشراقه، ارواح شعبك للميدان سباقة.
3: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين، فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا .com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009.
2: 1009 كانت الأثير.
3: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
4: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح زم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

في أجواء رائعة ومميزة الخليجية 1009 تجتمع بمستمعيها وتدعوكم لبيج داي أوت في جزيرة ياس في 23 من مايو، ومن خلال آلاف التذاكر التي تجمع المستمعين بأسرهم وكذلك أيضا مع أسرة الخليجية وإي آر إن، ومن خلال هذا اليوم المميز الذي سيجمعنا جميعا في 23 من مايو. الراغبين في المشاركة ذهب إلى الموقع الإلكتروني 1009.ae وكتابة أسمائهم، وطبعا سيتم السحب على مجموعة من الأسماء للفوز بجوائزنا والاستمتاع بيوم رائع ومميز في جزيرة ياس أبوظبي.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: سفاح صوته كان وما زال، والفرقة تلوع مزيج من روح الشباب وحكمة الرجل الكهل. صوته على ركض الشباب كان يعلق فالسموع. زمان يوم الركض ناموسة مياتية بس سهل، حنا نعرف أن القناعة تجعل الشخص القنوع يشعر بأنه يمتلك ما لا ملك غيرها. فهل نستخلص العبرة رغم حجم التفاوت في الطبوع، وإن الأمل مثل الهلال إن غاب لا بدها يهل. كن كابلال أبو الرباح اللي رفض ظل الخنوع، ولا تكن مهما تكون المغريات أبو جهل.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
4: الجو جوكم.

0: 1009
1: الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
3: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
4: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: واحد صفر صفر تسعة أجمل المنوعات الغنائية.
1: صوت بلا صورة.
2: أطلقنا الدفعة الثانية من برنامج ألفا انطلاقا من التزام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالاستثمار المبكر في الطلبة، ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة ببيئة العمل في القطاع الخاص.
3: طبعا محطة الفجيرة تعتبر محطة استراتيجية، موقعها استراتيجي، تبعد عن مطار الفجيرة الدولي 12 دقيقة، عن مدينة الفجيرة وجامع الشيخ زايد الكبير 8 دقائق، عن شاطئ المظلات، كذلك قلعة سكبكم من 5 إلى 6 دقائق.
4: تم التواصل والتعاقد مع 3 تطبيق لذبح المواشي للمتعاملين، وذلك لخدمتهم بصورة متميزة وإيصال الأضحية لباب منزلهم. التطبيقات اللي موجودة هي تطبيق العنود للذبائح وتركي للذبائح وشباب الفريج.
1: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
5: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بالإفراج عن 956 نزيلا من المنشآت العقابية والإصلاحية مما صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم تنفيذا لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها يوم الأحد الماضي محطة براكة للطاقة النووية وأصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة. يتوجه وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين في الوقت الذي تواصل فيه إسلام أباد قيادة جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. أعلنت تركيا اليوم أن ألمانيا ستنشر نظام دفاع صاروخي من طراز باتريوت لمدة 6 أشهر اعتبارا من يونيو حزيران المقبل في جنوب شرق تركيا، من أجل تعزيز الدفاعات الجوية في وسط حرب إيران. أعلن الجيش الأردني أنه أسقط مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية وأجرى التعامل معها وأسقاطها في منطقة جرش دون وقوع إصابات. قالت منظمة حقوقية ومنظمو رحلة أسطول مساعدات لقطاع غزة إن النشطاء الذين كانوا على متن زوارق الأسطول والذي اعترضته القوات البحرية الإسرائيلية تم احتجازهم في ميناء إسرائيلي قبل نقلهم إلى السجن. وبهذا تنتهي
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: واحد صفر صفر تسعة أجمل المنوعات الغنائية.
6: الأغاني الخليجية بدون توقف.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية. مساء الخير والسعادة لكل مستمعين عبر أثير الخليجية 1009، وينطلق إياكم مشوارنا في شورت كت، وإن شاء الله مستمرين في التواصل لمدة ساعتين. يسعدني أكون برفقتكم، أنا مريم الجسمي، ونذكركم مع بداية وانطلاقة البرنامج بوسائل التواصل. عندنا رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق إكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. نذكركم بحملة بيج داي اوت من ARN وجزيرة ياس. هذا التجمع بيكون تاريخ 23 من هذا الشهر وهذا العام بطريقة مختلفة. نحتفي بكل إمارة من إمارات الدولة ونجمع المستمعين من أبوظبي، دبي، الشارجة، عمان، أم القيوين، الفجيرة ورأس الخيمة في احتفال وطني ضخم واحد. بتكون هناك 7000 تذكرة للمدن الترفيهية متاحة، و1000 تذكرة مخصصة لكل إمارة من إمارات الدولة. ويمكن للمستمعين المشاركين الفوز بتذاكر لكم ولعائلاتكم لهذه التجربة الاستثنائية في مدن ياس الترفيهية اللي بعضها فعلا حطمت الأرقام القياسية.

نذكركم بأن جزيرة ياس تضم 3 مدن ترفيهية مغلقة ومدينة ترفيهية مائية استثنائية، ما يجعلها الوجهة الترفيهية العائلية الأهم في المنطقة. ولكن خلال بيج داي أوت وبالتعاون مع جزيرة ياس نعبر عن وحدة دولة الإمارات وروح العائلة والمجتمع والفخر الوطني. لذلك سيحظى المستمعين اللي بيشاركون في هذه الحملة بتمثيل إمارتهم والمشاركة في أكبر نسخة بيج داي أوت على الإطلاق. والفائز طبعا كل واحد من الفائزين بيتم الإعلان عن اسمه خلال برامجنا، وكل واحد بيحصل على 4 تذاكر للدخول إلى وحدة من هذه المتنزهات الترفيهية 4. فإذا حابين تكونون ضمن الفائزين ما عليكم إلا زيارة موقعنا الإلكتروني 1009.ae، بإمكانكم تتعرفون على التفاصيل الخاصة بهذه الحملة، حملة بيج داي أوت، وكذلك المشاركة في هذه الحملة. وممكن تكونون من المحظوظين واللي بتفوزون بأربع تذاكر للدخول إلى عالم فراري، عالم وورنر براذرز، كذلك ياس ووتر وولد، وكذلك يعني عندنا عالم فراري، ويعني مدن ياس الترفيهية الممتعة والجميلة تنتظركم وتنتظر جميع الفائزين بتذاكر للدخول إلى هذه المتنزهات الترفيهية 4. إذن المشاركة والتفاصيل من خلال موقعنا الإلكتروني 1009.ae. خلال هذه الساعة بنسمع وياكم مجموعة من أروع المحطات الغنائية الخليجية، وبنبدأها بصوت الفنان ميحد حمد، بهجة الدار على الخليجية 1009، ومع انطلاقة شورت كات. مساكم خير وسعادة. يا بهجة

0: هو الخليج على الخليجية.
1: والطقس مشمس في معظم العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 37، المنامة 27 30، الدوحة 27 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 39، أما الكويت 26 34، وأخيراً الرياض 27 39.
0: هو الخليج على الخليجية. شورت كات على الخليجية.
2: مساءات خير وسعادة مستمعتنا عبير النمر، وكذلك كل من انضم للتواصل والمتابعة وليسألون عن حملة بيج داي أوت. المشاركات فقط من خلال موقعنا الإلكتروني 1009.ae، وإن شاء الله خلال البرنامج بيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقتنا وفي هذه الحملة تحديدا في برنامج شورت كات. ونذكركم مرة ثانية بأن هذه المسابقة تسمعونها عبر مختلف برامج إذاعة الخليجية، ويتم الإعلان عن أسماء الفائزين أيضا في مختلف برامج الخليجية، وهذا العام بشكل مختلف لأن نحتفي بالوطن، والجوائز طبعا مضاعفة مثل ما قد ذكرنا. 7000 تذكرة تقدم عبر شبكة الإذاعة العربية بالإذاعات المختلفة الموجودة، ب1000 تذكرة مخصصة لكل إمارة من إمارات الدولة، يعني عندكم الفرصة أكبر للفوز في هذه الحملة وهذه المسابقة. عموما نذكركم بأن جميع التفاصيل وجميع المشاركات نستقبلها فقط من خلال الموقع الإلكتروني 1009.ae. بسألكم سؤال مرتبط بوجهات السفر. سؤالي يقول: ما هي المدينة اللي زرتوها أكثر من مرة وما تمانعون في زيارتها مرات ومرات؟ إذن مدينة زرتوها أكثر من مرة ومستعدين تزورونها للمرة الثالثة والرابعة والعاشرة، وإذا عندكم كذا مدينة عطونا أبرز هذه المدن اللي تعتبر الأكثر زيارة من خلال طبعا اختياركم لهذه الوجهة للسفر في مختلف مواسم العام. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى.

0: في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نوخذ لو دريت بحالة المستاج، إن كان محملك ما شله من بلاده. يا نوخذ ما يمد الغوص للأعواد، متمكنة في ضمير وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق، ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خلي شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع، ورياح البعد تعتاده. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون، وأهوال شوقي دوم وقاده. في ظلمة القوة يوم أن علي ضاق صدري، وسيدي اللي دا من التعب كاده. ذكرت لي حسنها به يصفر الأعماق، الليلة جلها المخيف المخبر ارتاده. يا نوخذ لو من أحصانك حل وثاق، بعدي وألفي على من سمني بعاده. لها في فوادي على طول اللي يشتاق، والنفس لهل هواها دوم وداده.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
2: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من E&، استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة E&.AE لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
3: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.
4: محبي السفر، سؤالنا يقول: ما هي الوجهة اللي زرتوها أكثر من مرة وحبيتوها ومستعدين تزورونها مرات ومرات؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة، ومن خلال ساعتنا الأولى من شورت كات.

0: شيء واحد. واليوم فقرة شيء واحد قد تكون وجهة واحدة أو عدة وجهات. نتكلم عن وجهات السفر، وكل واحد منا له ذوقه الخاصة في اختيار الوجهات اللي حاب يقضي فيها وقته ويقضي فيها إجازته. وسبحان الله بعض الوجهات يوم نزورها مرة واحدة نقول خلاص هذه الوجهة فقط نكتفي بزيارتها للمرة الأولى والمرة الأخيرة، ولكن هناك وجهات سبحان الله نحس أن فيها سحر، فيها شيء يشدنا، فيها شيء يخلينا نرجع لها مرة ومرتين وثلاث مرات. اليوم سؤالنا عن هذه الوجهة اللي زرتوها أكثر من مرة ومستعدين تزورونها مرات ومرات. عطونا اسم هذه الوجهة، أو إذا كانت أكثر من وجهة زرتوها سابقا أكثر من مرة ومستعدين تزورونها كذلك. مساك الله بالنور. أمل أحمد تقول بكل تأكيد مكة ثم ميونخ. رسالة من أحد المتابعين يقول الكويت. يوسف يقول لندن. أيضا عندنا مساك الله بالنور يمع الشامس يقول بولندا والإسكندرية. هذه مجموعة من المشاركات والوجهات اللي شاركونا مستمعينا من خلالها، والوجهات اللي يفضلون زيارتها ويحبون يزورونها وكذلك يكررون زيارتها مرات ومرات وما يملون منها. قد تكون هناك جوانب معينة موجودة في هذه المدينة أو هذه الوجهة تعتبر من الأشياء اللي تحسس الواحد بالانتماء، ما تحسسه مثلا بالغربة. أو بعض الوجهات تشوفونها مثلا خلنا نقول يعني يميلون بعض الناس لزيارتها ويكررون زيارتها لأنها تقدم لهم أشياء هم يتمنونها وهم يحبون تواجدها في هذه الوجهة. تحية لك عبير. عبير تقول تركيا واليابان. بعد شوي بندخل في تفاصيل هذا الموضوع وهذا السؤال تحديدا. إذن خبروني عن الوجهة اللي زرتوها سابقا، زرتوها أكثر من مرة ومستعدين تزورونها مرات ومرات. وإذا حابين تخبرونا لماذا هذه الوجهة تحديدا تحبون تكررون زيارتكم لها، أكيد نستقبل مشاركاتكم عبر وسائلنا المختلفة. عندنا رقم الاسمس 4000 وكذلك تطبيق إكس أو التطبيق الخاص بالخليجية. إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: حاليا شارع الخيل هناك بطء في حركة السير بشكل متفرق من أمام دبي هيلز مول بالاتجاه المؤدي إلى رأس الخور. نعم، بالاتجاه المؤدي إلى شارع رأس الخور بالاتجاهين هناك كثافة مركبات بشكل متفرق. بالانتقال إلى شارع الاتحاد حاليا الزحمة تبدأ من أمام مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. وأخيرا عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد، الزحمة حاليا تبدأ من جسر الراشدية أيضا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. بالنسبة للطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي فالحركة طبيعية وانسيابية، ودائما أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
1: الخليجية الإماراتية.
4: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم ينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا
0: الخليجية
2: 100% خليجية.
0: 1-0-0-9.
3: زوروا بلومينغديلز هوم في دبي مول وارتقوا بمساحاتكم هذا العيد. اكتشفوا الأثاث الفاخر من فريت وجينجر ليلي إلى جانب أحدث التشكيلات من دولتشي أن جابانا كازا وأكثر. استمتعوا بخدمات التصميم الداخلي المجانية حصرياً داخل المتجر أو تسوقوا بسهولة أونلاين.
4: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
5: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد. في فقرة شيء واحد اليوم نبحث عن وجهة واحدة وقد تكون أكثر من وجهة زرتوها سابقا أكثر من مرة ومستعدين تكررون زيارتكم لنفس الوجهة مرات ومرات. قبل ما نشوف مشاركات ورسائل مستمعينا، بما أن هذا الموسم أو الموسم خلينا نقول القادم هو موسم السفر، يعني بعد أيام قليلة بيدخل علينا الصيف، وبعض الناس يمكن مفكرينهم يسافرون ويقضون إجازتهم إجازة الصيف أو جانب وجزء من إجازة الصيف خارج الدولة. هذا تحذير من شرطة دبي من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني المرتبطة بعروض السفر والسياحة الوهمية، خصوصا هذه العروض اللي تنشط بشكل ملحوظ خلال مواسم الإجازات والعطلات الصيفية، اللي طبعا هذه الوجهات اللي يديرها، خلنا نقول عصابة تدير هذه الوجهات أو خلنا نقول هذه المواقع، وتستغل رغبة الأفراد والعائلات في الحصول على عروض بأسعار مخفضة إلى وجهات سياحية عالمية. نحن نعرف أن حاليا المحتالين يلجؤون إلى إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة أو حسابات وهمية قد تشبه إلى حد كبير المواقع الأصلية، مع اختلافات بسيطة جدا في الاسم أو طريقة الكتابة. هذا الشيء يستوجب التدقيق قبل إتمام أي عملية دفع إلكتروني. يعني بشكل عام، يعني في حال رغبتنا في شراء أي منتج أو سلعة أو خدمة مثلا أو عرض مثلا شفناه عن طريق الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لازم نتأكد جيدا من المصدر عشان ما نكون ضحية الاحتيال. انزين، خلونا نشوف المجموعة الأخيرة من مشاركات ورسائل مستمعينا ومستمعاتنا والوجهات اللي زاروها سابقا أكثر من مرة ومستعدين لزيارتها مرات ومرات. حمدان مانع يقول بلجيكا وبروكسل، طبعا بروكسل أو بلجيكا، في بلجيكا. عندنا رسالة من أحد المتابعين يقول الصين. مستمعتنا حمدة مساك الله بالنور والسرور، بعثت لنا بأكثر من وجهة خصوصا الدول الخليجية ومنها قطر والبحرين والكويت، وتقول كذلك ألمانيا وبريطانيا. أيضا تحياتنا لصاحب الرقم نهاية 1531، تحية لك، يقول من الدول المفضلة بالنسبة لي تركيا. أنزين، هناك مدن أو وجهات معينة تعتبر وجهات مناسبة بالنسبة لنا نحن للسفر، لذلك نحن نحب نكرر زيارتنا لهذه الوجهات، ولكن هناك وجهات تعتبر وجهات جميلة جدا، جميلة سواء من ناحية المباني، من ناحية خلنا نقول الطبيعة مثلا، سواء كانت الطبيعة طبيعة الشواطئ، وكذلك خلنا نقول الطبيعة اللي تكمن في الخضرة أو الطبيعة الجبلية، كل واحد منا يميل لنوع معين من الطبيعة ويعتبر هذا الجانب خلنا نقول من الجوانب المفضلة بالنسبة له. سؤالي يقول ما هي أجمل مدينة زرتوها؟ ما بنحدد جانب الجمال الموجود في هذه المدينة، ولكن بشكل عام في نظركم هذه المدينة تعتبر من أجمل مدن العالم اللي زرتوها. إذن نستقبل مشاركاتكم عبر وسائلنا المختلفة، رقم الاسمس 4000، تطبيق إكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. اليوم في فقرة اسم على مسمى بنتكلم عن وحدة من المدن الجميلة، جميلة من نوع آخر، يمكن جمالها يكون جمال الطبيعة، ولكن هناك جمال من نوع آخر تتمتع به هذه الوجهة اللي بنتكلم عنها وبنتكلم عن سبب تسميتها بهذا الاسم. ولكن سؤالي لكم مستمعينا ومستمعاتنا، ما هي أجمل وجهة زرتوها سابقا وتعتبر من الوجهات الجميلة والرائعة؟
1: تضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: مثل جميلي معك كمل جميلك معي، مثل جميلي معك كمل جميلك معي، واعشق بعين الغضب واللا بعين الرضا، تسمع انا لاخطل وتسمع انا لاسمعي، لكن بسمعك شعر يهز الفضا، تسمع انا لاخطل وتسمع انا لاسمعي، لكن بسمعك شعر يهز الفضا، لا تدعي ظلم والله فوق يا المدعي، يا لين تعدل وتستوفي شروط القضاء، لا تشتكي قلة الإدراك قبل الوعي، خليك واعي وتدرك كل شيء مضى حظيت بي، وانت تدري ويش هو موقعي، لو كان غيرك حمد ربه على انه حظى، حرمتني صوتك اللي لا وصل مسمعي، كني اغني هجيني فوق عوص النضى، وفارقتني والمفارق ما يزيد وجعي، لكني ولع في جوفي نار كنها لظى، يا صاحبي والشعر ما هو براس اصبعي، الشعر حاسيس قلب الغرامك رضا، وانا مصحصح معك خلك مصحصح معي، واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا.
0: اشعار فساء اشعار فساء على الخليجية
1: اشعار فساء على الخليجية.
3: الخليجية
0: كانت الأثير 1-0-0-9.
4: يعود بيج داي أوت من ARN إلى جزيرة ياس يوم 23 من مايو للاحتفال بكل إمارة في دولة الإمارات، مع فرصة للفوز بتذاكر عائلية إلى المدن الترفيهية الرائعة في جزيرة ياس. أي إمارة تمثلون؟ استمعوا إلينا للحصول على فرصة الفوز.
5: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من 1-6 يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
6: من عام 1970 أوكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ، صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد وغازي وماي مفلتر دايما بين ايديكم، وقتكم أغلى من أن يضيع بين الغلي والفلترة والتبريد، خلوه مع أهلكم وأحبابكم، زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على كوكر.ae.

0: أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية. عالم خليجي.
2: صمت بلا صورة.
3: أطلقنا الدفعة الثانية من برنامج ألفا انطلاقاً من التزام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالاستثمار المبكر في الطلبة، ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة ببيئة العمل في القطاع الخاص.
4: طبعاً محطة الفجيرة تعتبر محطة استراتيجية، موقعها استراتيجي، تبعد عن مطار الفجيرة الدولي 12 دقيقة، عن مدينة الفجيرة وجامع الشيخ زايد الكبير 8 دقائق، عن شاطئ المظلات، كذلك قلعة سكبكم من 5 إلى 6 دقائق.
5: تم التواصل والتعاقد مع 3 تطبيقات لذبح المواشي للمتعاملين، وذلك لخدمتهم بصورة متميزة وإيصال الأضحية لباب منزلهم. التطبيقات اللي موجودة هي تطبيق العنود للذبايح وتركي للذبايح وشباب الفريج.
2: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
6: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالإفراج عن 227 نزيلا في المؤسسة العقابية والإصلاحية في الشارقة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها يوم الأحد الماضي محطة براكة للطاقة النووية وأصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة. يتوجه وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين في الوقت الذي تواصل فيه إسلام أباد قيادة جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. أعلنت تركيا اليوم أن ألمانيا ستنشر نظام دفاع صاروخي من طراز باتريوت لمدة 6 أشهر اعتبارا من يونيو حزيران المقبل في جنوب شرق تركيا، وذلك من أجل تعزيز الدفاعات الجوية. أعلن الجيش الأردني أنه أسقط مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية وأجرى التعامل معها وإسقاطها في منطقة جرش دون وقوع إصابات. قالت منظمة حقوقية ومنظمو رحلة أسطول مساعدات لقطاع غزة إن النشطاء الذين كانوا على متن زوارق الأسطول والذي اعترضته القوات الإسرائيلية تم احتجازهم في ميناء إسرائيلي قبل نقلهم إلى السجن. عرض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إقامة علاقات جديدة بين الولايات المتحدة وكوبا، وذلك في رسالة مصورة موجهة إلى الشعب الكوبي، مقترحا تقديم مواد غذائية وأدوية بقيمة 100 مليون دولار. وبهذا تنتهي
2: الأخبار من شبكة ARN.
7: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. اليوم بما أنه قرب موسم السفر بالنسبة للكثير من الناس، فسؤال يقول: ما هي المدينة اللي زرتوها سابقا وتعتبر من أجمل المدن؟ سواء هذه المدينة تقع في قارة يعني آسيا، أفريقيا، أوروبا، أمريكا، أي قارة من قارات العالم زرتوا هذه الوجهة وتعتبر أجمل وجهة زرتوها، أعطونا اسم هذه المدينة أو هذه الدولة على رقم الاسمس 4000، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. دقائق راجعين مع بداية ساعتنا الثانية من شورت كاتس.

0: 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية.
2: يا مرحبا بكل مستمعينا، وهذه ساعتنا الثانية من شورت كات. قبل ما ننتقل لمشاركات ورسائل مستمعينا، واليوم سألتكم عن الوجهات اللي زرتوها سابقا، ما هي الوجهة اللي تعتبر الأجمل؟ هناك وجهات نحن نكرر زيارتنا لها، ولكن تعتبر، خلينا نقول ما نعتبرها وجهات جميلة، يمكن فيها جوانب ثانية تشدنا لزيارتها وتكرار زيارتها، ولكن جانب الجمال مو موجود، سواء جمال الطبيعة أو الجمال، خلينا نذكر الجمال طبعا له أوجه مختلفة. قبل ما ننتقل لمشاركات ورسائل مستمعين، نذكركم ببيك دي أوت بالتعاون مع شبكة الإذاعة العربية ARN وإذاعة الخليجية 1009 وجزيرة ياس. التجمع بيكون تاريخ 23 من هذا الشهر، يعني يوم السبت المقبل. هناك 7000 تذكرة مخصصة للفائزين، و1000 تذكرة لكل إمارة من إمارات الدولة. بتعيشون الحماس في فيراري وورلد أبوظبي، وبتستمتعون بعالم المغامرات في وورنر برادرز أبوظبي، وكذلك بتعيشون أجمل اللحظات في سي وورد جزيرة ياس وياس ووتر وورلد، وكذلك يعني المتنزهات الترفيهية الأربعة التابعة لجزيرة ياس تقدم لكم كل ما هو ممتع وكل ما هو فيه جانب المغامرة والحماس كذلك. مكان عائلي بامتياز. ونذكركم بأن المشاركين اللي يحصلون على الجوائز واللي هي تذاكر لدخول هذه المتنزهات الترفيهية الأربعة، كل فايز يحصل على 4 تذاكر للدخول إلى هذه المتنزهات الترفيهية.

جزيرة ياس وتحديدا تاريخ 23 من هذا الشهر، والتجمع بيكون أكيد في المتنزهات الترفيهية الأربعة. إذا حابين تشاركون يانا في هذه الحملة وتكونون جزء من المشاركين فيها، ما عليكم إلا الدخول إلى موقعنا الإلكتروني 1009.ae وتعبون البيانات الخاصة بهذه الحملة، وإن شاء الله بنقولكم مبروك خلال برامجنا إذا تم اختياركم من قبل قسم الجوائز. خلونا نشوف أسماء الفائزين في مسابقتنا لهذا اليوم. عدنا عبد الله سيف، أيضا عدنا وديمة الضنحاني، عدنا راشد النعيمي، لينا عبد الله، محمد الضنحاني، وكذلك محمد العبدولي. نقولكم ألف مبروك، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون ياكم بيخبرونكم كيف ومتى بتستلمون هذه التذاكر، واللي ما حالفها الحظ خلال الأيام السابقة إن شاء الله يحالفكم الحظ في الأيام الجاية. ونذكركم بأن أسماء الفائزين دائما نعلن عنهم خلال برامجنا. بشكل سريع نشوف مشاركات ورسائل مستمعينا ومستمعاتنا عن المدن الجميلة والوجهات الجميلة اللي زاروها. آمنة هتقول بانكوك وباكو، مساك الله بالنور. فاطمة هتقول مسا النور يا مريم، سؤالك وايد صعب. هتقول بالنسبة لي كيب تاون وأدنبرا من أجمل المدن اللي زرتها. عبد الرحمن المرزوق يقول أجمل دولة زرتها هي سويسرا وإيطاليا، من بعدهم تركيا، تجمع الجمال والطبيعة والتسوق. يقول كانت من أجمل لحظات السفر مع شريكة عمري أم علي. تحية لك يا عبد الرحمن وتحياتنا لأم علي، الله يخليكم إن شاء الله دائما البعض. هناك المزيد من المشاركات والوجهات الجميلة اللي قد تعتبر ملكة جمال الوجهات السياحية بالنسبة لمستمعينا ومستمعاتنا. التفاصيل بعد لحظات. إذن ما هي أجمل مدينة زرتوها في حياتكم؟

0: هو الخليج على الخليجية.
1: والطقس مشمس في معظم العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 37، المنامة 27 30، الدوحة 27 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 39، أما الكويت 26 34، وأخيرا الرياض 27 39.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Asl Exit.
3: اسم علم سمى. اليوم بنتكلم عن وجهة سبحان الله، يعني هندستها الطبيعية جدا جدا رائعة، يعني فيها بحيرة، نقدر نقول عنها بحيرة شاطئية فيها يعني عشرات أو قد تكون مئات الجسور والقنوات المائية، وما نشوف يعني نادرا ما نشوف فيها شوارع تقليدية، وتم التنقل فيها من خلال القوارب أو الجندولة مثل ما يسمونها. أتوقع حين سمعتوا كلمة جندولة عرفتوها. عموما نشوف مشاركات ورسائل مستمعينا ومستمعاتنا عن الوجهات الجميلة اللي زاروها سابقا وتعتبر فعلا من الوجهات الجميلة. جزيرة بالي من مستمعتنا عبير النمر، عندنا محمد فاضل يقول النرويج، وكذلك سويسرا وصربيا. مساك الله بالنور مستمعنا أسامة الحياني، غبت عنا فترة طويلة يا أسامة، عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ويقول زرت الكثير من البلدان اللي تتميز بطبيعتها الجميلة والساحرة. أيضا رسالة من أحد المتابعين يقول سويسرا، وعدنا مستمع آخر يقول ما في مثل جمال النرويج خصوصا من ناحية الطبيعة. اليوم بنتكلم عن وحدة من المدن الإيطالية، البندقية. طبعا هذا الاسم العربي لمدينة فينيسيا الإيطالية، يقال بأن اسم فينيسيا يعود تاريخيا إلى قبائل البنيني اللي استقرت في المنطقة، طبعا منطقة البحيرة المحيطة بالمدينة في القرن العاشر قبل الميلاد. أما عن اسم البندقية فيرجع إلى تحريف للقب المدينة بونو دوتشيا، ومعناه الدوقية الجميلة. فالمدينة خضعت في وقت من تاريخها لحكم الدوق، فأصبحت المدينة دوقية، يعني الدولة اللي يحكمها ملك مثلا تصبح مملكة، والدولة اللي يحكمها دوق تصبح دوقية. وصفوها وصف نبيل وهو بون، ومعناه الخيرة أو الفاضلة، ومن هنا جاءت التسمية بالكلمة المركبة بون دوقية. ومع مرور الوقت تم اختصار الاسم إلى بندقية. يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات ومن خلال ساعتنا الثانية من شورت كات. دقائق بنكون ياكم مع الشاعر أنور المشيري وقصيدة بعنوان يا وجودي. أما الحين اترككم مع الفنان فؤاد عبد الواحد.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا وجودي والهوى قسمه ونصيب، يمتحن به حتى من عاشر وعه، عاشر اللي تعاشره كل شي يغيب، ومهما طال الوقت راح تودعه، الهوى رحلة وأنا مسافر غريب، واصلا من بعد رحلة ممتعة، مدري بعدك كيف باشيل المغيب، وذكرياتي أثقل من الأمتعة. بسألك يا أهل بعيد اللي قريب، باللي حطك بين قلبي وضلعه، وش هو حل اللي مفارق له حبيب، لا تذكرها وتوله، يسمعه اللي عاشك قصة في حلم عجيب، ثم صحى ما حوله إلا أربعة، حزن وشوق وحظ عيا لا يصيب، وحسرة اللي حي وقلبه مو معه، فرقونا حسود شو نسوي نصيب، والنصيب إن كان ما طاعك طعه، ما هي أول مرة أحلامي تخيب، وانصدم في الناس وتطيح أقنعه، أنا برحل في مدى الكون الرحيب، في أمان اللي عليك أستودعه، أما عن حسادنا ربك حسيب، ما تضيق الأرض عند الله سعة.
1: على الخليجية.
3: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة، من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
4: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل، ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات، في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا، مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
5: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.

0: سير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها، نبدأ من شارع أم سقيم للمتجهين إلى شارع الخيل، بيواجهون ازدحام وكثافة في المركبات. بالنسبة لشارع الخيل من أمام دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير، هناك بطء في حركة السير بالاتجاهين. بالانتقال إلى شارع الاتحاد حاليا الزحمة تبدأ من نفق ديرة سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. أيضا عندنا شارع الخيل يشهد كثافة مركبات من معبر الخليج بالاتجاه إلى شارع الرباط المؤدي إلى شارع ند الحمر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. وكذلك عندنا شارع ند الحمر كذلك يشهد كثافة مركبات بالاتجاه إلى نفق المطار. وأخيرا عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد، الزحمة تبدأ من منطقة الورقة الأولى بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. دائما نتمنى لكم السلامة، وعشان تعرفون آخر أخبار ومستجدات حركة السير في شوارع دبي تابعوا برامج الخليجية 1009.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: الخليجية الإماراتية.
5: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
6: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
5: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو coca-cola-arena.com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009. خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
3: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
4: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية.
1: العيد فرحة، ولكن العيد بيكون عيدين مع الفنان ماجد المهندس، صوت الحب والرومانسية اللي بيكون عنده حفل تاريخ 29 من هذا الشهر على مسرح كوكاكولا أرينا. بتكون هذه الليلة ليلة مليئة بالإحساس، وبنسمع أغاني فعلا ترد الروح بين أغاني الفنان ماجد المهندس القديمة والأغاني الحديثة. بنسمع ميكس رائع بين هذه المحطات الغنائية الرائعة. الموعد مثل ما قلنا مع صوت الإحساس وصوت الحب الفنان ماجد المهندس، تاريخ 29 من هذا الشهر، ليلة مليئة بالإحساس والطرب. يحييها الفنان ماجد المهندس، وهذا الحفل يأتيكم بتنظيم مومنتس إيفنت وبرعاية الخليجية 1009. بإمكانكم حجز تذاكركم من الآن من خلال موقع coca-cola-arena.com أو موقع platinumlist.net. وصلنا وياكم في هذه اللحظات إلى ختام البرنامج، شكرا لكل من تابعنا وتواصل ويانا في شورتكات. غدا يتجدد اللقاء وياكم إن شاء الله الساعة 4 عصرا. كنت وياكم مريم الجسمي، ومع ألف سلامة.
2: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان، والمشاعر لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني، والمحبة من الإيمان، والإيمان شي وسط الضمير وشي براني، وانت يا الإنسي يلي كنك من الجان، اختر الشكل الأول وافهم الثاني، لك سنة وانت لا راضي ولا زعلان، قصدك تذلني ولا تحداني، سامح الله سطوة رمشك الفتان، يوم خذني على غفلها ووداني، وسامح الله قلبي يوم شافك لان، لين حبك تمكن وسط وجداني، وسط وجداني اللي لك بنا وجدان، كلها تشتكي فرقاك وتعاني، انت جاني علي بالهجر والحرمان، والجروح الجروح اشكال والواني، جرح دمعته ما تنشاف بالاعيان، وجرح دمعته منظوره بالاعياني، وجرح مجراه مجرى الدم في الشريان، وجرح كنه طعون سيوف عدواني، وجرح يقتل شعور العاشق الولهان، لو بغيت اشرحه ما يقدر لساني، وجرح في الذاكره ما يقبل النسيان، اتذكره دايم رغم نسياني، اه يا مكثر جروحي لكن غلطان، كان ما تعرف المجنية من الجاني، كل انسان يملك في الحياه انسان من معاناته يقدره ويعاني، ودامها ما تسلي كثرة الخلان، خلهم في سلام وعيش وحداني، يا زمن لا توصي صاحبك حمدان، قبلك محمد المكتوم وصاني، صاحبك لا وقف يصهل صهيل حصان، يتحمل طعون فلان وفلاني، ومن يعامل جميل الناس بالنكران مستحيل احشمه لو هو من اخواني.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: إدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: يرجع بيج داي اوت من ARN الى جزيرة ياس يوم 23 مايو، نحتفي مع مستمعينا من كل إمارة من إمارات الدولة في 4 مدن ترفيهية رائعة. اسمعوا برامج الخليجية لفرصة الفوز بتذاكر عائلية الى مدن ياس الترفيهية.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة الى باقات إمارات فريدم. اصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دايما في أكثر.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: أطلقنا الدفعة الثانية من برنامج ألفا انطلاقاً من التزام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالاستثمار المبكر في الطلبة، ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة ببيئة العمل في القطاع الخاص.
2: طبعاً محطة الفجيرة تعتبر محطة استراتيجية، موقعها استراتيجي، تبعد عن مطار الفجيرة الدولي 12 دقيقة، عن مدينة الفجيرة وجامع الشيخ زايد الكبير 8 دقائق، عن شاطئ المظلات، كذلك قلعة سكبكم من 5 إلى 6 دقائق.
3: تم التواصل والتعاقد مع 3 تطبيقات لذبح المواشي للمتعاملين، وذلك لخدمتهم بصورة متميزة وإيصال الأضحية لباب منزلهم. التطبيقات اللي موجودة هي تطبيق العنود للذبائح وتركي للذبائح وشباب الفريج.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن مئات النزلاء بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك. الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية من الأراضي العراقية على براكة. ووزير الداخلية الباكستاني يصل طهران في ظل تعثر المفاوضات مع واشنطن.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب، وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، أهلا بكم. أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بالإفراج عن 956 نزيلا من المنشآت العقابية والإصلاحية مما صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الالتزامات المالية المترتب عليهم تنفيذا لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فريق نادي العين لكرة القدم والجهازين الإداري والفني بمناسبة تتويج الفريق ببطولة دوري أدنوك للمحترفين 2025-2026 للمرة 15 في تاريخه، إضافة إلى ممثلي فرق النادي الفائزة ببطولات عدة خلال هذا الموسم. وهنأ سموه اللاعبين ومدرب الفريق والجهازين الإداري والفني ومجلس الإدارة وجماهير النادي بهذا الإنجاز، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الفرق الرياضية في الدولة خلال منافسات المواسم المقبلة. في محلياتنا أيضا، شهدت الدورة الثانية لجائزة تصفير البيروقراطية تكريم فريق وزارة الطاقة والبنية التحتية الفائز بفئة أفضل فريق حكومي في تصفير البيروقراطية عن مشروع باقة النقل البحري. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، رئيس اللجنة العليا لتصفير البيروقراطية، رئيس فريق تطوير الخدمات.
5: نفخر في وزارة الطاقة والبنية التحتية بفوزنا بجائزة أفضل فريق حكومي عن باقة النقل البحري ضمن مبادرة تصفير البيروقراطية الحكومية في دورتها الثانية. هذا الإنجاز يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في تطوير خدمات حكومية أكثر كفاءة وسرعة ومرونة. نجحنا خلال عام 2025 في توفير ما يقارب 92 مليون درهم وتقليص جهد المتعاملين بنسبة 91%، خفض المستندات المطلوبة بنسبة 96%، إلى جانب إلغاء أكثر من 740 ألف إجراء مكرر. كما حققت باقة النقل البحري تقليص للإجراءات بنسبة 99%. هذا يعزز تنافسية القطاع اللوجستي الحيوي ويرتقي بتجربة المتعاملين ويدعم جودة الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
4: دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها يوم الأحد الماضي محطة براكة للطاقة النووية وأصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة. معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة قال: من هرمز إلى براكة يتجاوز التهديد الخليج العربي ليطال النظام الدولي بأسره، ويعكس عقلية الفوضى والابتزاز التي لا تعبأ بأمن الشعوب والقانون الدولي أو استقرار الاقتصاد العالمي في سعيها للبقاء وفرض منطقها العدواني. استهداف الميليشيات الإيرانية في العراق لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية مؤشر خطير على حجم التهديد الذي تواجه المنطقة نتيجة غياب الدولة الوطنية من جهة والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي من جهة أخرى. النشرة مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: وصل وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين في الوقت الذي تواصل فيه إسلام أباد قيادة جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك كما ذكرت وكالات أنباء إيرانية. إلى الأردن، أعلن الجيش الأردني أنه أسقط مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية اليوم

0: قوية وقامت بتحميلها، مضيفة أن هذه القوات تدربت على نقلها إلى مواقع الإطلاق دون أن يتم رصدها، وذلك في إطار مناورة كبيرة للأسلحة النووية.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: نشر وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غفير مقطع فيديو يظهر ناشطين من أسطول الصمود المتجه إلى غزة وهم محتجزون وبعضهم جاث وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم ورؤوسهم إلى الأرض. هذا ويظهر المقطع عشرات الناشطين على متن سفينة عسكرية ثم داخل مركز احتجاز في إسرائيل، حيث ظهر الوزير الإسرائيلي ملوحا بالعلم الإسرائيلي ومرددا تحيا إسرائيل أمام أحد الناشطين المقيدين. ومن جهتها نددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بتعامل إسرائيل مع ناشطي أسطول غزة المحتجزين لديها، معتبرة ذلك غير مقبول، وذلك بعدما نشر الوزير الإسرائيلي بن غفير مقطع فيديو يظهر بعضهم جاث وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم ورؤوسهم إلى الأرض. أفادت منظمة الصحة العالمية بأن خطر تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ما زال مرتفعا على المستويين الوطني والإقليمي، لكنه يظل منخفضا على المستوى العالمي، مؤكدة أنه لا يرقى إلى مستوى حالة طوارئ وبائية عالمية. ختاما مع هذا الخبر، حيث قدم الرئيس السوري أحمد الشرع اعتذارا إلى أهالي محافظة دير الزور شرقي سوريا، وذلك عقب تصريحات أدلى بها والده خلال مقابلة معه وأثارت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي بين السوريين. إلى هنا ختام نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: ست المساء على ساعة الخليجية.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
2: الجو جوكم.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: نقول يا مرحبا الساع وسعد الله مساكم جميعا لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009. دوت خليجي يبتدي وياكم من الحين, مستمر وياكم إن شاء الله تعالى إلى الساعة 9 مساء. وياكم أخوكم عبد الله المهيري. ساعة الحين 6 وبتستوي دقيقتين عندي هني في الاستوديو. اليوم الأربعاء 20 مايو. شو الأخبار؟ راح طمنوني عنكم, كيف يومكم؟ إن شاء الله يوم جميل, يوم مميز, يوم حلو ما شاء الله. اليوم

الحين يعني بادي اليوم من الصبح يعني هني كان عندنا شغل, رديت البيت, رتبت الأمور, رجعت الحين للدوام, فيوم productive. أحب أيام اللي هي شيء تحس إن فيها إنتاجية جميلة, تروح وترد وتخلص أمور. فإن شاء الله يومكم كان جميل, يومكم حلو مليء بالإنجازات, وإن شاء الله اللي يومه كان نص نص, هاي أمنيتي أن إن شاء الله اليوم ينتهي بخبر جميل ينسيك كل الأشياء اللي ضايقتك من بداية اليوم. أختي عبير مساج الله بالنور السرور, يا مرحب الساعة. دائما أكيد نسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000, أيضا عبر تطبيق الخليجية, عبر الرسائل النصية المجانية. زي يا جماعة الخير, يعني عندي لكم خبر حلو ومسابقة حلوة لليلة من ليالي العمر. يعني إذا كنتوا تدورون يعني طريقة تستانسون بليلة العيد وتبون ليلة عيد ما تنسي, استعدوا لصوت الحب الرومانسية ماجد المهندس في حفل ضخم تاريخ 29 مايو في كوكا كولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009. بنعيش أجمل الأغاني والأجواء مع فنان كل جيل. نقدر نحجز تذاكرنا الحين عبر بلاتينوم ليست أو كوكا كولا أرينا. بعد المحطة القادمة, بعد الأغنية هاي اللي بنسمعها الحين, بطلق وياكم مسابقة جميلة حلوة تستاهلونها, وجائزة حلوة حلوة حلوة. نباكم تكونون جزء ويانا من هذه الليلة الاستثنائية والعيد اللي بيكون غير هالسنة بوجود أكيد صوت الإحساس ماجد المهندس. تذكرتين بتكون من نصيب واحد منكم. بعد شوي إن شاء الله أطلق وياكم المسابقة وأكيد أندردش أكثر وأكثر, ودائما إن شاء الله يا رب تكونون من سعداء الحظ والفائزين. بنسمع الحين جديد بلقيس, البارحة نزلت ألبومها الجديد غل. نسمع الحين دلا يا قمر, نسمعها وبنرجع نتابع وياكم ويا مس الورد للجميع.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: والطقس مشمس في معظم العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 37، المنامة 27 30، الدوحة 27 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 39، أما الكويت 26 34، وأخيراً الرياض 27 39.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: اليوم الصبح وصلتني رسالة من زميلتي عهود الساعة 7:15 تقريبا. عبد الله انت واعي؟ بعدين لا تخاف، قلت له اليوم نشيت خير شو استوى شو السالفة؟ بعدين قالت لي ان يبنى طاريك في البرنامج وكذا، فسمعت البرنامج التسجيل للبرنامج وسمعت الدردشة اللي كانت بينها وبين اليازية عن هذا القرار اللي موجود في إيطاليا، بحيث انه يعني اللي بيعطون إجازة مرضية للموظف إذا الحيوان الأليف عنده في المنزل تعبان. يا قلبي يعني حاسين فينا لهالدرجة يعني. فطبعا كل الشكر لعهود، لأن اليازي قالت لها تخيلي إن عبد الله يكون موظف وانتي مديرته واتصل عليك وقال لك إنه بيطلب إجازة، يعني مشكورة عهود على هالكلمتين اللي سمعتهم، وقالت بتوافق. فيعني فعلا تربية الحيوانات الأليفة تكرمون، يعني بما أني أي طاري الحيوانات، ولكن تربية هاي المخلوقات تعطيكم يعني كيف أقولكم مع نظرة ثانية للدنيا، عرفتوا؟ يعني هذا الكائن اللي أنت ما تفهمه، هو يعني أنت إنسان تتكلم طبيعي كإنسان وهو يحاول يتواصل وياك بالصوت اللي عنده، عرفتوا؟ ومع ذلك الكونكشن الرهيب اللي يستوي بيننا، وأن بالتواصل تفهم يعني من حركة من موقف من نبرة الصوت تفهم أكيد هذه العلاقة. ففعلا هي علاقة وطيدة بين كل شخص يربي عند حيوانات أليفة. فيعني إيطاليا صراحة مشكورين على هذا القرار، لكن تحسون أنه صعب يطبق، يعني مستحيل. لا شوفوا جماعة الخير ما ينفع الكلام. إنزين خلونا ننتقل الحين لمسابقتنا، وعندي لكم مسابقة لحفل العيد والليلة المنتظرة 29 مايو في كوكاكولا أرينا. عندنا الرائع دوما ماجد المهندس بيكون متواجد عندنا هني وبيقدم لنا باقة من أجمل أغنياته الرائعة، وبنستمتع بصوته اللي هو صوت الحب. و يعني الجائزة بتروح أكيد للبيك فان اللي هم يعرفون يعني شو كل شيء عن إصدارات ماجد المهندس. ما بسألكم بسمعكم مقطع وانتو قولوا لي شو اسم الأغنية، لا لا لا لا، بسألكم هالأغنية أغنية هتان في أي عام تم إصدارها؟ أيوة الحين دخلنا في متى تاريخ الإصدار. أنا ما بالتاريخ، أبى السنة، في أي عام تم إصدار أغنية هتان لماجد المهندس؟ انتظر مشاركاتكم، رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية، عبر الرسائل النصية المجانية. انتظر مشاركاتكم، وعندي لكم تذكرتين للاستمتاع بحفل ماجد المهندس ليلة العيد 29 مايو في كوكاكولا أرينا.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيهن واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب، من يرد صوت وحضوري غياب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
4: صفر
1: صفر

النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio rsvp.com. الفرص بلا حدود، لكن الأماكن محدودة.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد بالسلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون قوية بالاتجاه إلى الشارجة عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه إلى مطار دبي، وأكيد القصيص بيكون هنالك كثافة للمركبات. شارع الإمارات هو الأنسب حاليا في هذه الأوقات. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في الطرقات الحيوية، شارع الخيل هنالك بعض الكثافة المرورية بالاتجاهين، وشارع الشيخ زايد أيضا هنالك بعض الكثافة المرورية من بعد مول الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة وبالاتجاه المعاكس بالاتجاه إلى أبو ظبي. بالنسبة لشارع حصة وشارع أمز جيم الكثافة موجودة فيهم طبعا بالاتجاه إلى شارع الخيل. عدا عن ذلك شوفنا الأمور طيب الحمد لله في معظم الطرقات الأخرى بالاتجاه إلى العاصمة أبو ظبي والقادمين منها، الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، والله الله بعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا
0: خلكم استانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: يعود بيج داي اوت من ARN الى جزيرة ياس تاريخ 23 مايو للاحتفال بكل امارة في دولة الامارات العربية المتحدة مع فرصة للفوز بتذاكر عائلية الى المدن الترفيهية الرائعة في جزيرة ياس. اي امارة مثلون؟ اسمعونا ويكون عندكم فرصة الحصول على التذاكر والفوز ويانا.
1: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
2: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
1: واحد. القبائل برايم، ثمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
2: لازم أضيف شيء على القائمة.
1: شو؟
2: حذاء مريح.
1: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. لحظة صوت السماعة حس. أيوة أحب أسمع صوتي يكون عالي. يا مرحبا الساعب الجميع، لازلنا مستمرين إياكم على هو الخليجية 1009 بدوت خليجي. يعطيكم العافية جميعا على مشاركاتكم. ما شاء الله تبارك الرحمن، إجماع والمشاركات كلها صحيحة. ليش مشغل 30 ثانية؟ هذا الصفقة أنا في عام 2020 أغنية هتان سمعناها من ماجد المهندس. طبعا هذه مسابقة حفل ماجد المهندس بليلة العيد، وأجواء العيد بتكون غير مع صوت الحب ماجد المهندس في كوكا كولا أرينا، ومن تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009. وسعيد جدا أني بكون متواجد وياكم بهذا اليوم وأقدم لكم صوت الحب على مسرح كوكا كولا أرينا. فنبى نعيش أجواء روعة، أجواء لا تنسى. واللي يبي يحجز تذاكره تقدرون تحجزون تذاكركم من خلال بلاتينوم ليست أو موقع كوكا كولا أرينا. ولكن نحن هنا على هو الخليجية 1009 نقدم لكم تذكرتين لحضور الحفل. فمنو بيفوز وياه يا ترى؟ خلنا نشوف الكمبيوتر منو بيختار. نقول مبروك لي ميثا عبد الله عبد الرحمن. بالبركة يا ميثا، ألف مبروك يا ميثا، فزتي ويانا بتذكرتين لحضور حفل ماجد المهندس 29 مايو في كوكا كولا أرينا. الساعة القادمة بخبركم أكثر وأكثر عن Big Day Out.
0: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: ينجلي ليلا وأنا حبيت داجة، في صباح نهز غصنة الياسميني، لنتشى صبح الغلا وارخى حجاجة، يمحي هم على صدر الحزيني، وال يا ليل الهجر مثقل مزاجة، يعل مثله ما يعود ولا يجيني، والنصيب اللي تعذرني رواجه هو سبب فرقاك يا حلم السنيني، يا معودني بحبك واندماجه في عروقي في ضلوعي وسط عيني، والكريم يصير ذله من حراجه، وانت حطمت الاماني من يديني، في امان الله والدرب ازدواجه، مفرق دروبه بقتله خطوتيني، يمكن احنا عقب هذا من تواجه، خل راحاتك توادع راحتيني، كثر ما واجهت قلبي واحتجاجه، كثر ما قدمت روحي في يميني، كثر ما قتلت السعادة في ابتهاجة، طعنتين وطعنتين وطعنتيني، لين ما خرجته مع عنق الزجاجة، والتعب يكتب نزيفها في جبيني، ما بقالك في عذاب القلب حاجة، خلني للريح واطلق ساعديني، والعذاب اللي بنى بكفك سياجة، هو سبايب ما حصل بينك وبيني، انت متعدي الى حد السذاجة، تخطي وترجع وترجع تنتخيني، دام صار الحب في عينك سماجة، شوف درب لا خذيتها ما يجيني، انت متعاوج وودتك العواجة، لين ضاعت من يديك احلى سنين.
0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: دامة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: استعدوا لي بيج داي اوت من ARN في جزيرة ياس تاريخ 23 مايو. اربحوا تذاكر واستمتعوا بثلاث مدن ترفيهية مغلقة مذهلة ومدينة مائية استثنائية في جزيرة ياس مع العائلة. منو بتاخذون وياكم يا ترى؟ اسمعونا ليكون عندكم فرصة الحصول على هذه التذاكر والفوز.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف اكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E&. دايماً في أكثر.
4: تمام. كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
3: هذه قائمة كبيرة. كم محل بنروح؟
4: واحد. القبائل برايم، ثمن 100,000 قدم مربع. كل شيء في القائمة بمكان واحد.
3: لازم أضيف شيء على القائمة.
4: شو؟
3: حذاء مريح.
4: القبائل برايم. سيتي لاند مول دبي.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا الدفعة الثانية من برنامج ألفا انطلاقا من التزام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالاستثمار المبكر في الطلبة، ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة ببيئة العمل في القطاع الخاص.
2: طبعا محطة الفجيرة تعتبر محطة استراتيجية، موقعها استراتيجي، تبعد عن مطار الفجيرة الدولي 12 دقيقة، عن مدينة الفجيرة وجامع الشيخ زايد الكبير 8 دقائق، عن شاطئ المظلات، كذلك قلعة سكبكم من 5 إلى 6 دقائق.
3: تم التواصل والتعاقد مع 3 تطبيق لذبح المواشي للمتعاملين، وذلك لخدمتهم بصورة متميزة وإيصال الأضحية لباب منزلهم. التطبيقات اللي موجودة هي تطبيق العنود للذبايح وتركي للذبايح وشباب الفريج.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فريق نادي العين لكرة القدم والجهازين الإداري والفني بمناسبة تتويج الفريق ببطولة دوري أدنوك للمحترفين 2025-2026 للمرة 15 في تاريخه، إضافة إلى ممثلي فرق النادي الفائزة بعدة بطولات خلال الموسم. شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اليوم جانبا من فعاليات الدورة 17 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات التي ينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في مركز أدنك أبوظبي حتى 20 مايو أي اليوم. وقال سموه إن الاستثمار في تنمية مهارات الشباب وتمكينهم بالمعارف والخبرات المتقدمة يشكل ركيزة أساسية ضمن رؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء منظومة اقتصادية تنافسية قائمة على المعرفة والابتكار. قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية دائرة أمن الدولة اليوم بمعاقبة المتهم سيف سالم سيف علي المقبالي إماراتي الجنسية بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 5 ملايين درهم إماراتي، مع الأمر بحذف المقطع المسيء وإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء ذلك بعدما كشفت التحقيقات عن قيامه بنشر مقطع مرئي تضمن التحريض والدعوة إلى الزواج من فتيات قاصرات في المملكة المغربية، مدعيا على غير الحقيقة سماح القوانين المغربية بذلك. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها يوم الأحد الماضي محطة براكة للطاقة النووية وأصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة. وشددت وزارة الخارجية على ضرورة التزام حكومة جمهورية العراق بمنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها بشكل عاجل دون قيد أو شرط. قال الجيش الأردني في بيان إنه أسقط مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية وجرى التعامل معها وإسقاطها في محافظة جرش دون وقوع إصابات، وأشار إلى أن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية البسيطة. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 7 المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: هو الخليج،
2: هو الخليج
1: على الخليجية.
3: والطقس مشمس في معظم العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 37، المنامة 27 30، الدوحة 27 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 39، أما الكويت 26 34، وأخيراً الرياض 27 39.
1: هو الخليج على الخليجية، دوت خليجي على الخليجية 1009.
4: ساعة الثانية من دوت خليج على هو الخليجية 1009. يا مرحب الساعة بالجميع، وعبدالله المهيري لا زال مستمر وياكم بدوت خليجي. ويا الوقت الحين نتكلم عن، يعني خلاص يلا اليوم تاريخ 20/5، جماعة الخير تاريخ 23/5، نحن وين بنكون؟ نحن بنكون في جزيرة ياس. نحن عندنا بيج داي اوت، هذا اليوم اللي بيكون يوم مميز جدا جدا جدا، لأن موضوع أبدا مو بعادي. بيكون يوم نحتفل بكل إمارة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بنجمع مستمعينا من أبوظبي ودبي والشارجة وعمان وملقيوين والفجيرة ورأس الخيمة في احتفال وطني ضخم واحد. عندنا 7000 تذكرة للمدن الترفيهية متاحة، منها 1000 تذكرة مخصصة لكل إمارة، فهذه فرصتكم تتواجدون ويانا نستمتع بيوم مميز جدا في جزيرة ياس ومدنها الترفيهية الرائعة. فراري وورلد أبوظبي، ياس ووتر وورلد أبوظبي، سي وورلد أبوظبي، وأيضا وورنر براذرز وورلد أبوظبي. يعني أيام، يوم هو تحسون أيام، لكنه يوم مميز بنعيشه في جزيرة ياس. كل اللي عليكم تزورون موقعنا الإلكتروني 1009.ae، سجلوا بياناتكم واسمعوا برامجنا عشان تعرفون إذا كنتوا من الفائزين المحظوظين ولا لا، وإن شاء الله دائما تكونوا من الفائزين المحظوظين. كل فائز بيفوز ويانا بأربع تذاكر دخول لمدينة ترفيهية مميزة من مدن ياس الرائعة. خلونا نبتدي بأول فائزين، خلونا نعلن عن أول فائزين لليوم. عندي توتال 5، بعلن عن 2 الحين والثلاث الباجين إن شاء الله تعالى في ساعتنا القادمة. نقول أول مبروك لمنو؟ مبروك لي أحمد عمر من عجمان، ألف مبروك يا أحمد. الفائز الثاني هو حمدان الشحي من رأس الخيمة، إذن ألف مبروك أحمد عمر من عمان وحمدان الشحي من رأس الخيمة. بينتكم كل واحد فيكم فاز ويانا بأربع تذاكر دخول لمدينة ترفيهية من مدن جزيرة ياس الترفيهية المميزة الرائعة الخلابة. أكيد التفاصيل بتوصلكم وبيتم التواصل وياكم لمعرفة المزيد. مثل ما قلت لكم عندي ثلاث فائزين ثانيين بنعلن عنهم إن شاء الله تعالى خلال ساعتنا القادمة من مشوارنا لليوم بدوت خليجي على هو الخليجية 1009.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يقول المحبة ويش لو غابوا الأحباب، وقول الجسد من غير نبض وشعور وروح. يقول النهار يغيب وش موقفك لا غاب، أقول إن رضيت اسكت يصير السكوت البوح. يقول الستر سمعة وفعل وذكر وثياب، أقول المحب من الوله والسهر مفضوح. يقول أنت قايل لي بسافر بدون اعتاب، أقول إيه قبل أضيع في وجهك المملوح. قبل تبدي يا الإعجاب وبادلك الإعجاب، قبل تاخذ إحساسي وقلبي عبث وتروح، قبل ينفتح لك بين عوج الحنايا باب ويبقى على طاريك طول العمر مفتوح. قبل لا توهق فيك الصادق الكذاب، قبل لا تحطم منك يا المخطي المسموح. قبل لا تعلقني وترحل بدون أسباب، قبل لا تعلمني أعد السنين جروح. قبل يتبعك وانت التمادى جفا وغياب، قصيدي ودمع عيوني وصوتي المبحوح. يا ليت الزمن يرجع وحسب الجفاك حساب، وعد ما تعلق فيك وانساك قبل تروح.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
3: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وولد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وولد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
4: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح زم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة e&.ae/newbusiness. e&, دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون قوية بالاتجاه إلى الشارجة عبر طرق رئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه لمطار دبي، وأكيد القصيص بيكون هنالك كثافة للمركبات. شارع الإمارات هو الأنسب حاليا في هذه الأوقات. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في الطرقات الحيوية، شارع الخيل هنالك بعض الكثافة المرورية بالاتجاهين، وشارع الشيخ زايد أيضا هنالك بعض الكثافة المرورية من بعد مول الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة وبالاتجاه المعاكس بالاتجاه إلى أبو ظبي. بالنسبة لشارع حصة وشارع أمز جيم الكثافة موجودة فيهم طبعا بالاتجاه إلى شارع الخيل، عدا عن ذلك شوفنا الأمور طيب الحمد لله في معظم الطرقات الأخرى بالاتجاه إلى العاصمة أبو ظبي، والقادمين منها الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، أنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
5: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
4: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العرض.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: فخورين إن جزء من بيوتكم وراح تعيشونها كل يوم. كوكر، صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد أو غازي، ولا تشلونها من الماي والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، خلوها أسهل مع كوكر. حياكم الله في صالة كوكر بدبي، أو اكتشفوا الفرق على كوكر.ae.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: اوكي خلونا نتكلم عن البارح. البارح كان يوم مهم جدا لعشاق التكنولوجيا والاي اي, بحيث ان جوجل كان عندهم ايفنت اسمه IO. اعلنوا عن وايد اشياء, يعني بيغيرون يعني طريقة البحث اللي تعودنا عليها من سنين, 25 سنة ونحن ندور بطريقة معينة. ولكن الحين من ضمن الأشياء اللي أعلنوا عنها, يعني حتى طريقة البحث الحين يوم بتفعلون الـ AI مود هني, أنت بتدردش مع جوجل لين ما توصل للنتيجة المرجوة. طيب الحين بس أول شيء أعطيكم بريف عن الأشياء اللي أعلنوا عنها. تحديثات كبيرة لمنصة الذكاء الاصطناعي جيميناي, منها جيميناي 3.5 فلاش للنماذج السريعة. عندنا واجهة نيورال اكسبريسيف الجديدة, ميزة جيميناي لايف للمحادثات الصوتية, ونموذج جيميناي أومني لإنشاء فيديوهات سينمائية, ووكيل جيميناي سبارك الذكي لإدارة الحياة الرقمية 24/7, يعني طول الأسبوع على مدار الساعة. وأيضا أعلنوا عن ميزة ديلي بريف, وهي طبعا بيكون هنالك أيضا تحديث لتطبيق جيميناي على ماك أو إس. انزين ندخل شوية تفاصيل عن جيميناي 3.5 فلاش اللي أعلنوا عنه أكيد خلال المؤتمر. بيكون أداء متفوق في البرمجة والمهام المعقدة, وسرعة سرعته تفوق المنافسين بأربع مرات. النموذج يدعم مهام متعددة المراحل بتكلفة تشغيلية منخفضة, ويعزز الأمان عبر إطار اللي هو Frontier Safety Framework, وبيتوفر عبر عدة منصات منها جوجل سيرش وجيميناي API. انزين الحين شو عندنا؟ عندنا الشيء الثاني اللي هو تحديثات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتطوير تجربة البحث والتسوق عبر جوجل سيرش. منها يوم نحط وضع AI مود بيكون عندنا وكيل بحث ذكي وصندوق بحث جديد متعدد الوسائط. أطلقوا طبعا نموذج جيميناي 3.5 فلاش, وتم توسعة خدمات البيرسونال انتليجنس ل 200 دولة ب 98 لغة بما في ذلك اللغة العربية وبشكل مجاني. أخيرا اللي هو جيميناي أومني, طبعا نموذج جديد للذكاء الاصطناعي التوليدي قادر أنه ينشئ ويحرر فيديوهات باستخدام نصوص وصور وصوت, بحيث أنه يدعم تعديل الفيديو عبر أوامر نصية ويحافظ على اتساق المشهد, ويتضمن ميزة الأفاتارز لإنشاء شخصيات رقمية, وأيضا بيكون هنالك علامة مائية لمكافحة التضليل. طبعا للمشتركين في جوجل AI Plus وبرو والترا, إذا أنتم مشتركين بباقة من هالثلاث باقات الميزة هذه بتكون متوفرة عندكم. جوجل شادين حيلهم بشكل قوي جدا جدا جدا, ويوم بعد يوم صراحة بديت أحب جيميناي أكثر من شات جي بي تي. يمكن وايد تكلمت عن هذا الموضوع, لكن فعلا شغله يعني يتفوق بمراحل, ما أدري إذا تتفقون وياي ولا لا. دائما أسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000, أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية.
0: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة, حكيم الأمة.
3: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو, فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة, أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون, على دربه ماضون, وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح، على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا، شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهم للشرح، صبرنا والصبر جمرة ورا الاضلاع كاوينا، ترى وجه المتيم لو تبسم لا تحسبه مرح، امانيه التهاوى من عيونه مثل امانينا، بنا من ذكرياته في محيط العاطفة كم صرح، لكن هاج المحيط وما لقاله ساحل ومينا، يا ناس العيد ما له لون ولا له طعم ولا له فرح، وإذا قلت وش الأسباب قلت الله يعافينا، نلوم الوقت والقصة ما تبغي جمع ولا طرح، لأن العيب من ربي خلقنا ساكنا فينا.
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
1: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا الدفعة الثانية من برنامج ألفا انطلاقا من التزام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالاستثمار المبكر في الطلبة، ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة ببيئة العمل في القطاع الخاص.
2: طبعا محطة الفجيرة تعتبر محطة استراتيجية، موقعها استراتيجي، تبعد عن مطار الفجيرة الدولي 12 دقيقة، عن مدينة الفجيرة وجامع الشيخ زايد الكبير 8 دقائق، عن شاطئ المظلات، كذلك قلعة سكبكم من 5 إلى 6 دقائق.
3: تم التواصل والتعاقد مع 3 تطبيق لذبح المواشي للمتعاملين، وذلك لخدمتهم بصورة متميزة وإيصال الأضحية لباب منزلهم. التطبيقات اللي موجودة هي تطبيق العنود للذبائح وتركي للذبائح وشباب الفريج.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: محمد بن راشد: التقنية يجب أن تخدم الإنسان وترفع جودة حياته، وهذا نهجنا الإماراتي الواضح. حمدان بن محمد يطلع على جهود جمارك دبي لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية حركة التجارة. السجن وغرامة مالية لإماراتي حرض على الزواج من قاصرات في المغرب عبر مواقع التواصل.
0: نشرة الأخبار، آخذ الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARL.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم في العاصمة أبوظبي الخلوة الوطنية لحكومة الإمارات التي خصصت لاستعراض وتطوير المنظومة الحكومية الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد أجنتك AI، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومشاركة أكثر من 400 مسؤول. وأشار سموه إلى أن المشاركين عملوا على تطبيق ورسم ملامح تحويل نصف الحكومة وخدماتها وعملياتها إلى الذكاء الاصطناعي، بل بما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في أن تكون حكومة الإمارات الأولى عالميا في هذا التحول. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم: ما سنطوره اليوم تحت قيادة وإشراف الشيخ منصور بن زايد وفرق العمل الوطنية ليس مشروعا حكوميا فقط، بل نموذج سيلهم الآخرين، ورسالتنا للبشرية أن التقنية يجب أن تخدم الإنسان وترفع من جودة حياته، وهذا نهجنا الإماراتي الواضح والمستمر للأجيال القادمة. اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اطلع سموه على الجهود الاستباقية التي تنفذها جمارك دبي لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية حركة التجارة، وذلك خلال لقاء سموه مع سعادة الدكتور عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي، الذي استعرض أمام سموه آخر المستجدات المتعلقة بحركة تدفق البضائع ومؤشرات الأداء التشغيلية والخطط الاستراتيجية الهادفة إلى دعم مجتمع الأعمال في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. هذا وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم أهمية مواصلة تطوير الحلول الاستباقية التي تعزز جاهزية دبي وقدرتها على التعامل بكفاءة مع المتغيرات العالمية، بما يرسخ مكانة الإمارة مركزا اقتصاديا وتجاريا عالميا يتمتع بأعلى مستويات المرونة والقدرة على ضمان استمرارية حركة التجارة تحت مختلف الظروف. شاء شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية جانبا من فعاليات الدورة 17 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: نفخر بشباب الإمارات، فهم ثروة الوطن التي لا تنضب، وسواعد نهضته ورهانه الرابح في صناعة المستقبل، وبهم تتحول المعرفة إلى إنجاز، والطموح إلى ابتكار، والرؤية إلى واقع يرسخ ريادة الإمارات.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: مقطع مرئي تضمن التحريض والدعوة إلى الزواج من فتيات قاصرات في المملكة المغربية، مدعيا على غير الحقيقة سماح القوانين المغربية بذلك. وأكدت التحقيقات أن المتهم استخدم خطابا من شأنه إثارة الفتنة والكراهية والتمييز المجتمعي والإساءة إلى العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الإماراتي والمغربي، بما يمثل مخالفة جسيمة للقوانين والقيم المجتمعية الراسخة في الدولة.
2: الأخبار من شبكة ARN.
1: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها يوم الأحد الماضي محطة براكة للطاقة النووية، وأصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة. هذا وشددت وزارة الخارجية على ضرورة التزام حكومة جمهورية العراق بمنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها بشكل عاجل دون قيد أو شرط. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
4: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
5: واحد صفر
6: صفر

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: الساعة الثالثة والأخيرة من مشوارنا لليوم بيدات خليجي على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجه لكم جميعا. إن شاء الله تعالى خلال هذه الساعة نعلن عن أسماء الثلاث فائزين بالإضافة للفائزين اللي أعلنت عنهم خلال ساعتنا الماضية في بيج داي أوت، هذه المسابقة اللي انطلقت من الأسبوع الماضي ومستمرة ويانا إلى هذا الأسبوع. أجواء رائعة جدا تنتظرنا في جزيرة ياس تاريخ 23/5، وأيضا بخبركم سالفة عن إحدى المدن الترفيهية الموجودة هناك في أكيد جزيرة ياس، سالفة وايد حلوة بخبركم عنها إن شاء الله تعالى تبع عن خلال ساعتنا هذه، فتابعونا عشان تعرفون إذا أنتم من الفائزين ولا لا. إنزين الحين في ناس تحب تجمع أكيد وايد أشياء كتجميع، في ناس عندها هذا خلنا نقول الحب، حب الانتقاء هذه الأمور وإنك تجمعها. فمن بين هذه الأشياء ألواح مونوبولي، يعني دائما اليوم نصير أي محل يبيع المكتبات أو شيء نحصل عندهم سكشن كامل خاص بالمونوبولي، عندك الكلاسيكية وعندك إصدارات خاصة لكل مناسبة، لكل فيلم، لكل حدث، لكل مدينة. عندنا وحدة تابعة لدبي صح ولا لا؟ فالحين أعلنوا عن مونوبولي F1 إديشن مع سباق مونوبولي جراند بريكس اللي بيكون خاص فيها وبتصدر في يوليو. فاللي عنده هذا الحب خلنا نقول في اقتناء ألواح المونوبولي، اللعبة أو اللوحة هي بتكون متوفرة 15 يوليو 2026.

طبعا الحين نحن نتكلم عن الولايات المتحدة، فما أدري هل بتوصل عندنا هني ولا بتكون محلية للولايات المتحدة. وتعرفون أنتم الحمد لله رب العالمين حين أونلاين كل شيء نقدر نشتري من وين ما كنا، ندخل ونحطه في السلة ونتشرى. كانت تجربة جميلة صراحة، يوم اشتريت أول مرة من لندن كان شعور غريب، أول مرة أدخل على موقع يكون من UK وتجلس تتشرى وتحط الأمور، وطبعا يعني خدمات التوصيل متوفرة بشركات عملاقة حول العالم تقدر أنها توصل هذه الشحنات. فإذا ما توفرت اللعبة هذه عندنا هني في السوق بتكون محلية هناك، تقدرون أكيد تطلبونها أونلاين وتحصلون عليها. سعرها بيكون تقريبا $40، 39.99، يعني ما 120-130 درهم تقريبا، 40 و3 هي 120، لا أكثر يعني خلنا نقول يعني ماكسيمم 150 درهم ماكسيمم لو طلعنا ونزلنا وايد. نحن مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. إن شاء الله تعالى أيضا بخبركم سالفة عن سوني وعن مايكروسوفت، لازم هالاثنين ينذكرون مع بعض، ما شيء كل واحد روحه، لا مع بعض. سالفة أكدوها سوني وشيء أعلنوا عنه مايكروسوفت، إن شاء الله تعالى تباعا خلال مشوارنا لليوم بخبركم السالفة. وأرجع وأذكر بنعلن عن أسماء الفائزين في مسابقة بيج داي آوت، منو فيكم بيحصل على 4 تذاكر للاستمتاع بيوم مميز جدا في جزيرة ياس تاريخ 23 من هذا الشهر. التفاصيل كلها بنعرفها بساعتنا الأخيرة من دوت خليجي على هو الخليجية 1009. أعز الناس، من حسين الجسمي، يلا.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: والطقس مشمس في معظم العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 37، المنامة 27 30، الدوحة 27 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 39، أما الكويت 26 34، وأخيرا الرياض 27 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: جدال الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي ليفالك الحيل. وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت منه الويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل. والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضيب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية.

0: زوروا بلومينغ ديلز هوم في دبي مول وارتقوا بمساحتكم هذا العيد. اكتشفوا الأثاث الفاخر من فريت وجينجر ليلي إلى جانب أحدث التشكيلات من دولتشي إن جابانا كازا وأكثر. واستمتعوا بخدمات التصميم الداخلي المجانية حصرياً داخل المتجر أو تسوقوا بسهولة أونلاين.
1: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.
2: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: بيت السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد بالسلامة لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون قوية بالاتجاه إلى الشارجة عبر طرق رئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه لمطار دبي، وأكيد القصيص بيكون هنالك كثافة للمركبات. شارع الإمارات هو الأنسب حاليا في هذه الأوقات. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في الطرقات الحيوية، شارع الخيل هنالك بعض الكثافة المرورية بالاتجاهين، وشارع الشيخ زايد أيضا هنالك بعض الكثافة المرورية من بعد مول الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة وبالاتجاه المعاكس بالاتجاه إلى أبو ظبي. بالنسبة لشارع حصة وشارع أمز جيم الكثافة موجودة فيهم طبعا بالاتجاه إلى شارع الخيل، عدا عن ذلك شوفنا الأمور طيب الحمد لله في معظم الطرقات الأخرى بالاتجاه إلى العاصمة أبو ظبي والقادمين منها الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يربطوا صروا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا الخليجية 1009.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
2: من عام 1970 أوكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد وغازي وماي مفلتر دايما بين ايديكم. وقتكم أغلى من أنه يضيع بين الغلي والفلترة والتبريد. خلوه مع أهلكم وأحبابكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على كوكر.ae.

0: وياكم لنهاية مشوارنا لليوم. كل الشكر لكل من تابعنا وسمعنا. خلونا نتكلم شوي عن سوني اللي أكدوا موعد حدث State of Play اللي بيكون في هذا الشهر في يونيو. نقصت على يونيو أنا. بيكون إن شاء الله تعالى مو بهالشهر, في يونيو بإذن الرحمن, والحلقة بتكون مدتها 60 دقيقة, وبيكون في تلميح جديد للعبة وولفرين. فننتظر أكيد هذه الحلقة واللي بتكون 3 يونيو أو نحن توقيتنا المحلي بتكون 4 يونيو الساعة 1 الفجر. فنتريى إن شاء الله تعالى لين يومها ونشوف شو الأشياء اللي بيعلنون عنها أكيد بهذه الحلقة من State of Play. مايكروسوفت أعلنوا عن موجة ألعاب جديدة لإكس بوكس جيم باس للنصف الثاني من هذا الشهر. وايد ألعاب تقدرون تلعبونها: Dead Static Drive, عندنا My Friend Peppa, عندنا اللي هو Pigeon Simulator هاي الألعاب تضحكني, عندنا Remnant 2, عندنا Winter Borrow, عندنا Luna Abyss Escape Simulator, Eco Generation 2, The Outer Worlds Spacer's Choice Edition, Crash Out Crew, عندنا Kabuto Park, Final Fantasy أظنني 6 VUI, Jurassic World Evolution 3. هذه الألعاب بتكون متوفرة خلال النصف الثاني ابتداء من 20/5 ابتداء من اليوم وصولا إلى إن شاء الله تعالى الثاني من يونيو. إزاي يا جماعة الخير, يا الوقت الحين نسحب أو نعلن عن أسماء الفائزين الثلاثة اللي بينضمون لأول فائزين اللي هم أحمد عمر وحمدان الشحي اللي فازوا ويانا خلال الساعة الماضية. والحين نعلن عن أسماء الثلاث فائزين الإضافيين. كل فائز بيفوز بأربع تذاكر للتواجد ويانا في بيج داي آوت في جزيرة ياس تاريخ 23/5 والاستمتاع بيوم مميز جدا جدا جدا. نحتفي بإماراتنا الحبيبة وكل واحد فيكم بيمثل إمارته. 1000 تذكرة لكل إمارة, مجموع التذاكر 7000 تذكرة مقدمة لكم للاستمتاع بهذا اليوم. نقول مبروك لخالد السويدي من أم القيوين, ألف مبروك يا خالد. الفائزة الرابعة هاجر محمد من عمان, بالبركة يا هاجر, ألف مبروك يا هاجر. والفائز الأخير ويانا محمد العبدولي أيضا من عمان, بالبركة يا محمد. كل واحد فيكم فاز ويانا بأربع تذاكر للاستمتاع بجزيرة ياس إن شاء الله تعالى يوم السبت 23 مايو. نقضي يوم ممتع جدا جدا جدا في مدن ياس الترفيهية الرائعة, واللي عندنا يعني إنجاز غير مسبوق. عالم وورنر براذرز أبوظبي, أول مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط تفوز بجائزة ليزبرغ ل2026, وهذه تعتبر إحدى أعرق الجوائز العالمية في قطاع الوجهات الترفيهية, وتصبح أول مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط تحصد هذا التكريم المرموق. يعني تستاهل, والله تستاهل, يعني مدينة ترفيهية رائعة وهي المفضلة عندي عالم وورنر براذرز. تستمتعون فيها, فيها التشويق, فيها الإثارة, فيها الوناسة, فيها الشخصيات اللي نحبها من عالم وورنر براذرز, من الأكيد باكس باني, دافي داك, تويتي, سيلفستر, سكوبي دو, كل هاي الشخصيات اللي حبيناهم ونحن صغار. أيضا الأبطال الخارقين سوبرمان, عندنا باتمان, عندنا أيضا سوبر وومن, هي نعم, يعني الكثير في The Flash, كل هذه الشخصيات من دي سي أيضا تحت عالم وورنر براذرز. فأجواء رائعة جدا تنتظركم لكل من سيتواجد في عالم وورنر براذرز وبشكل عام في جزيرة ياس إن شاء الله تعالى تاريخ 23 مايو. كل اللي عليكم تسجلون بياناتكم على موقعنا الإلكتروني 1009.ae, سجلوا بياناتكم, تابعوا برامجنا, وحظ موفق إن شاء الله لكم جميعا. أتمنى لكم أمسية سعيدة, هلا هلا بعماركم, وإن شاء الله موعدنا جدد وياكم باكر بن الرحمن بنفس التوقيت من 6 ل 9 المساء بدوت خليجي على الخليجية 1009. ربي يحفظكم جميعا, مع السلامة.
1: لأنها الأم التي ربت, لأنها الأم التي سهرت, لأنها الأم التي احتضنت, ولأنها الأم التي أعطت. فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وأهل الحسد، والله لنا الشيلة اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خلي الخجل منك وسولف لي ما غير انت وأنا. يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وأهل الحسد، والله لنا الشيلة اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خلي الخجل منك وسولف لي ما غير انت وأنا. سوالفك حلوة ومن زود الغلا ما ملها، الله من حرف تمكن في شفايفك ودنا، إلى ثنيت رموشك اللي فوق خدك ظلها يعكس تثناها، تعالوا شوف قلبي لنثنا، ارسم لي اللهفة ودع نفسي تبرد غلها، مصيرنا نفنا وكم واحد من الدنيا فنا، لو قلت بأن الشمس تشبه طلتك في طلها، يوم اشرقت والورد متفتح وجاهز للجنا، أقدر أقول النور وجهك يوم تشرق ذلها، ميزك من سواك عنها في الشروق وفي السنا، القلب بعد كثار والعين الدموع تهلها، ليه الشقى ليه الزعل ليه التمسك بالعنا، اثنينهم حزن الحبايب مرها واحتلها، بعد المحبة والمودة والمواصل والهنا، إن قلت لي برجع عليها قلت روح وخلها، الأمن ليس مستقر لا هناك ولا هنا، الضيقة اللي في صدر الرجال وش وحلها، خصوصا إن كانت طموحاته طموحاتي أنا.
1: أشعار فساع، أشعار فساع على الخليجية،
2: أشعار فساع على الخليجية.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
4: ما تحتاج تروح، استخدم إي أند ماني.
3: إي أند ماني
4: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
3: صدق؟
4: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقايق. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق الشروط والأحكام.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: أطلقنا الدفعة الثانية من برنامج ألفا انطلاقاً من التزام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالاستثمار المبكر في الطلبة، ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة ببيئة العمل في القطاع الخاص.
2: طبعاً محطة الفجيرة تعتبر محطة استراتيجية، موقعها استراتيجي، تبعد عن مطار الفجيرة الدولي 12 دقيقة، عن مدينة الفجيرة وجامع الشيخ زايد الكبير 8 دقائق، عن شاطئ المظلات، كذلك قلعة سكبكم من 5 إلى 6 دقائق.
3: تم التواصل والتعاقد مع 3 تطبيقات لذبح المواشي للمتعاملين، وذلك لخدمتهم بصورة متميزة وإيصال الأضحية لباب منزلهم. التطبيقات اللي موجودة هي تطبيق العنود للذبائح وتركي للذبائح وشباب الفريج.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد: التقنية يجب أن تخدم الإنسان وترفع من جودة حياته، وهذا نهجنا الإماراتي الواضح. حمد بن محمد الشرقي: التأمين الصحي الشامل رؤية قائد يضع الإنسان أولا ويؤسس لمستقبل أكثر ازدهارا. ترامب: واشنطن ستمنح إيران فرصة أخيرة للتفاوض.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلان تانيوس. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم في العاصمة أبوظبي الخلوة الوطنية لحكومة الإمارات، التي خصصت لاستعراض وتطوير المنظومة الحكومية الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد أجنتك AI، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومشاركة أكثر من 400 مسؤول. وأشار سموه إلى أن المشاركين عملوا على تطبيق ورسم ملامح تحويل نصف الحكومة وخدماتها وعملياتها إلى ذكاء اصطناعي، بما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في أن تكون حكومة الإمارات الأولى عالميا في هذا التحول. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: ما سنطوره اليوم تحت قيادة وإشراف الشيخ منصور بن زايد وفرق العمل الوطنية ليس مشروعا حكوميا فقط، بل نموذج سيلهم الآخرين، ورسالتنا للبشرية أن التقنية يجب أن تخدم الإنسان وترفع من جودة حياته، وهذا نهجنا الإماراتي الواضح والمستمر للأجيال القادمة. أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة تمثل رؤية قائد يضع الإنسان أولا ويؤسس لمستقبل أكثر ازدهارا. وقال سموه بهذه المناسبة: في خطوة وطنية رائدة تجسد النهج الإنساني والحكمة القيادية لصاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، جاءت مبادرة اعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع أبناء الوطن، لتؤكد من جديد أن الإنسان سيبقى في قلب المشروع التنموي الإماراتي ومحور اهتمام القيادة في حاضر الدولة ومستقبلها. وأضاف سموه أن هذه المبادرة الاستراتيجية ليست مجرد قرار تنظيمي أو تطوير خدمي، بل هي ترجمة صادقة لرؤية قائد استثنائي آمن بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من صحة الإنسان وكرامته وجودة حياته. أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي. أطلق سموه التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي عن العام 2025، والذي يجسد التطور المتواصل في أداء الجهات القضائية في الإمارة، ويعكس استمرار تعزيز كفاءة العمل القضائي ورفع جودة خدماته. جاء ذلك خلال ترأس سموه اجتماع المجلس القضائي، وذلك في إطار حرص سموه ومتابعته المستمرة لشؤون السلطة القضائية بهدف الارتقاء بالمنظومة وتعزيز كفاءة النظام القضائي في دبي، حيث ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، لا سيما المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية والطلبات المقدمة من قبلهم. هذا واستعرض المجلس خلال الاجتماع خطط ترقيات وتعيينات أعضاء السلطة القضائية لعام 2027. قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية دائرة أمن الدولة اليوم بمعاقبة المتهم سيف سالم سيف علي المقبالي إماراتي الجنسية بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 5 ملايين درهم إماراتي، مع الأمر بحذف المقطع المسيء وإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ومصادرة الهاتف المستخدم في ارتكاب الواقعة. وكان النائب العام للدولة قد أمر بإحالة المتهم إلى محاكمة عاجلة بعدما كشفت التحقيقات عن قيامه بنشر مقطع مرئي تضمن التحريض والدعوة إلى الزواج من فتيات قاصرات في المملكة المغربية، مدعياً على غير الحقيقة سماح القوانين المغربية بذلك. هذا وأكدت التحقيقات أن المتهم استخدم خطاباً من شأنه إثارة الفتنة والكراهية والتمييز المجتمعي والإساءة إلى

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: من أراضيها بشكل عاجل دون قيد أو شرط. كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بعمل عسكري جديد ضد إيران، وقال: سنمنح فرصة أخيرة للتفاوض ولست في عجلة من أمري. وقال ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيفعل كل ما أطلب منه بشأن إيران، وعلينا أن نعيد فتح مضيق هرمز. وأكد ترامب أن واشنطن ستمنح إيران فرصة أخيرة للتفاوض، مشيرا إلى أنه ليس في عجلة من أمره لإنهاء الصراع معها. هذا وقال ترامب للصحفيين بشأن إيران: تحقيق أهداف المهمة أهم من تحديد جدول زمني لإنهائها. إذن بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
4: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
5: 1009.
6: أنا ونيت يوم اللي دنا، ونين اللي دعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين.
7: آه يا من ولت القهار، من جروح ساطية بكسرني،
6: من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله. جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح نزيف ولا لقينا دواله.
1: عليهم صبر والصبر طول، عسى أنا لك صبري شفاعة.
0: أنت اللي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيديك العود.
2: دانت الأثير.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: والطقس مشمس في معظم العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 37، المنامة 27 30، الدوحة 27 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 39، أما الكويت 26 34، وأخيرا الرياض 27 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: المساء والورد والفجر البعيد والليالي ودها من ودها تلعب النحلة مع الورد الشريد، حقها تفرح مع اللي شدها. تلعب النحلة مع الورد الشريد، حقها تفرح مع اللي شدها. الأمان كبار والرجفة تزيد، وحاضر البسمة ينازع غدها. مهرة كنا نمازحها الوعيد، لين حيد هزلها عن جدها. رأفتك يا نزعة البرد الشديد، الشفايا ما وصلنا قدها. آهتين آهتين ونظرة الشف الطريد، تلوي ذراع الشريف بحدها. اطعنيني حرف في كبد القصيد، واجرحي أم الحروف وجدها. رتليني رتليني في صباح الشوق عيد، واحثي الذكرى بوجه معدها. السنابل تهزم الريح العنيد، والنوار الصيدها من كدها. يا فتوني يا فتوني لك زهور القلب بيد، اقطفي زهرة وبوسي خدها.
0: بوسي خدها.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل، أقول لكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية، من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
4: تعاونية الاتحاد دو، جزيرة ياس أبو ظبي، والمستشفى الأمريكي دبي.
5: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. E&, دايما في أكثر.

منك عالي عرش الغرام متربع صاير مالك مالك ويحكلك لو دقلك قلبي وغنى النبض لك تستاهل عيونك تنام.

0: الخليجية الإماراتية،
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس من الردية، كم وفولي ناس وكم ناس غدروبي.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا
3: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: رحب بك الغيم كأنه جالس هنا يحتريك، والعشب نظرته لك من فتنتك صادمة، أما عن الغيم باقي بس يشرع عليك ويقول يا مرحبا بالفتنة القادمة. والله ملوم الذي يحلم يصافح يديك، العالم اللي تحبك ما هي ابن آدم. أيادي الوصل تبني لك أمل يحتويك، ويادي الهجر دايم للأمل هادمة. فديت قلبك وسلهامة هذيك وهذيك، لك سيد الشوق يا أمر بالغلا خادمة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس. 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
1: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
2: ثواني شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
3: دوت كوليجي.
2: شو؟ انزين شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
3: دوت كوليجي.
2: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
3: دوت كوليجي.
1: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
3: دوت كوليجي.
1: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
3: I don't have an answer for that.
4: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
5: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء
4: بالتعاون مع سنتر بوينت.
3: Is there something else I can help with?
4: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

0: تصيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن حصرياً على yasisland.com.
1: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره.
3: الخليجية
4: مو بس

كل جرح يهون يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره. جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة. 1-0

0: الزواج.
1: يا كثر ما قلت أنا توي الفرح بكرة. الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
2: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
1: أصبر القلب وأدري الضيق محتكره وأسلي النفس.
3: يوم واحدة

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: والطقس مشمس في معظم العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 37، المنامة 27 30، الدوحة 27 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 39، أما الكويت 26 34، وأخيراً الرياض 27 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: تضحك من هجرك في وادي مكدر، والداري أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري ومالي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. المنت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوبة. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دايما في أكثر.
4: حول راتبك واربح بقوة.
5: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ينجلي ليلا وأنا حبيت داجة، في صباح نهز غصن الياسميني، لن تشى صبح الغلا وارخى حجاجة، يمحي هم على صدر الحزيني، وال يا ليل الهجر مثقل مزاجه، يعل مثله ما يعود ولا يجيني، والنصيب اللي تعذرني رواجه هو سبب فرقاك يا حلم السنيني، يا معودني بحبك واندماجه في عروقي في ضلوعي وسط عيني، والكريم يصير ذله من حراجه، وانت حطمت الاماني من يديني، في امان الله والدرب ازدواجه، مفرق دروبه بقتله خطوتيني، يمكن احنا عقب هذا من تواجه، خل راحاتك توادع راحتيني، كثر ما واجهت قلبي واحتجاجه، كثر ما قدمت روحي في يميني، كثر ما قتلت السعاده في ابتهاجه، طعنتين وطعنتين وطعنتيني، لين ما خرجته مع عنق الزجاجة، والتعب يكتب نزيفها في جبيني، ما بقالك في عذاب القلب حاجة، خلني للريح واطلق ساعديني، والعذاب اللي بنى بكفك سياجة، هو سبايب ما حصل بينك وبيني، انت متعدي الى حد السذاجة، تخطي وترجع وترجع تنتخيني، دام صار الحب في عينك سماجة، شوف درب لا خذيتها ما يجيني، انت متعاوج وودتك العواجة، لين ضاعت من يديك احلى سنين.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
1: اشعار فزاع على الخليجية.
3: واحد
4: صفر
3: صفر

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك. أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من E&، استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة. سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة E&.AE لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع اي اند دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: لا تطين الهرج، لا تزيد وتعيد. 1-0-0-9
2: يا هاجري يا هاجري، ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر،
3: والقلب حسه في ضلوعي يدافر.
2: هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين، وخلى المسافر يلتحق،
3: خلى المسافر يلتحق
2: بالمسافر.

0: 1-0-09.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، تنسى حاضر خلعبات ونفضها. تنسى حاضر خلعبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلمت يا ما

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: والطقس مشمس في معظم العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 37، المنامة 27 30، الدوحة 27 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 39، أما الكويت 26 34، وأخيراً الرياض 27 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تحب الغنى ولا الشعر يا عويد الرند؟ أنا أكتب شعر، لكن إذا تحب أغني لك أغني على ترنيمة النود والنهوند، وزف الكلام اللي يناسب مواويلك عشان أختلي مع ليلك الليلك البرغند. جمالك مجرد حسن وقطابها ليلك، سرى في مياديلك شذا دهن عود الهند. أنا ليتني عطر لجلسري مياديلك، وأنا أقول لك ساعات كلك دلال وعند، وساعة أقول أمك بلتني بتدليل ساعة.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا
0: اجلس واسمع جلسات على دانة الأثير.

0: الطرب.
1: ألقى مثلك لا نظرني،
2: عيونك آخر آمالي.
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم،
4: أتراها بكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة.

غبت ما تفرح أفرح لك، ولا غبت أموت ومتى ما شفتك أحيا بك. إن كان ودك

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية. سليط شاعر معه يا صعب مشواري، يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي، يا رمز قافل قصيد وسبعه الضاري، وشلون باطول روس جبالها الشمي. للخيل فرسانها والقوس له باري، وما دام عين المشاعر ناظرته يمي، لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري، يا همتي ودي أدرك غايتي همي، يا نجم يلي عن الأنظار متواري، داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي، أسقيتني منظمة يا كاسي العاري، وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي، والخيل من معجزات الواحدة الباري، وفي مربط العاديات العزة متنمي، يقول عنها نبي الله وهو داري، في ناصيتها تشوف الخير ملتمي، أغلى من المال عند طوال الأشباري، راعيها بالوفا والعز متسمي، وصاتك أمر علي ينفذ إجباري، وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
1: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
2: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
3: الأغاني الخليجية بدون توقف.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: فورا العرض الخصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم لفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع اي ان دايما في اكثر، تطبق الشروط.
1: بين الغرام واللي بيدي حزن واهات وانين
2: الخليجية
3: في نفس من يهواك مربع ومرتاح يا مشغل التفكير صورة خياله،
4: صورة خياله
3: جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح نزيف ولا لقينا دواله،
4: ولا لقينا دواله
1: عليهم صابر والصبر طول عسى أنا لكي صبري شفاعة.
3: أنت اللي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيديني العود
2: دانت الأثير.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب، كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزيبة بين عربانك وقرابك، يوم تي في الدار لك هيبة، من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحظى بك، نورت دنياك طريبة بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبة، ليبة هنابه ويهنابك، زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابه.
0: اشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: الشعار في الساعة، الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: بواحة الأسرار منقود، لا تتكلم باللسان الطليقي، ترنيمة النهوند ترنيمة النود، قام يعزفها حيل وأنا فضيقي. يا ذا البشر يا راعي الخيل والذود، كيف الخيانة لي تجي من رفيقي؟ ما كنت بعشقها ولا كنت باعود، لين اكتشفت ان هواها حقيقي. في مقلتي كنهار وبحور وورود، لايق فيك الوصف كله يليقي. يا معادي للنقص تستاهل الزود، وانا لك بسمع الغرام استريقي. ارحمني بنظرة، ترى نظرتك جود، مشاعري نامت ولا قلت فيقي. ضميان قرب شفتك سيد الخود، أخاف أموت فراق مبتل ريقي. صحيح أنا محبوب للبيض والسود، لكن ما غيرك لقلبي عشيقي. اللي فتحت العين ألقاك موجود، ذكراك ترسم صورتك في طريقي. ولا تشعل النارين يا مخصر العود، أنا بلي عود زايد حريقي.
0: أشعار فساع، أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فساع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: وصالك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم أسراره.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: ربي مواعيد ومواجع.
2: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكرة، الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
3: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
2: أصبر القلب وأدري الضيق محتكرة وأسلي النفس،
4: يوم واحد

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: وجهك ونطق لسانك وبسمتك غير، خلطة شهد ولا عسل ولا سكر، على تلاعة جيدك أمسي بخير، كملي ونابه منبهر وتفكر،
3: منبهر وتفكر
2: بينه وبين عيونك اللي مخادير، أقول وش بنسى وش بتذكر،
3: وش بتذكر وش بتذكر.
2: معطال كاعب غاني مغنج صغير، غرنوق روض فوقه الوسم بكر، شوفتك ليتام المشاعر تباشير، تحيي صفا جوا في بعدك تعكر، القلب بيتك وانت كل المساير، اقرب وخلي الباب خلفك مسكر، ادخل وخلي الباب خلفك مسكر.
0: أشعار على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

ترى بعيش وحداني بيزيد حبك وبادي انحشى قدرك تعال هادي اعرف وشكرا مشتاقين هادي كتر

فيها وانت يا كبرك دام انت مثلي حرام تغيب وتعاني تشفى حبيبك وتتمادى على صبرك ارجع كفاية لا تنسى العمر فاني ناطر تجيني وانا اللي تحت تعاني.

0: أشعار فساء على الخليجية. أشعار فساء على الخليجية.
1: سألت جفني ليه يا جفن ما تنام، قال اسأل القلب الشقاوي لعله يجاوبك لأنه هالأيام منظام. سألت قلبي قال الإحساس خله، اسأل زمانك لأنها أسباب الآلام. رح تسأله شفت الزمن فيه علة، والأسئلة تشبه تفاسير الأحلام، والحلم ما تقدر تفسره كله، وإن الليالي والثقافة والإلمام. أقول لنجوم السماء والأهلة ما ترفع الشاعر محطات الإعلام، ولا الصور على غلاف المجلة ما يرفعه إلا مقامها لياقام في موقف ما كل رجل يحله، والصحف لو جفت ما جفنا الأقلام. سمع قلوب الحاسدين المغلة، وأنا قبل عامين ولا قبل عام، والشعر سيف لا تضايقت أسله، أركب الفكرة على حسب الإلهام، وخاف من بيت يجي فيها زلة، والأرض ضاقت كره والعالم أقسام، والكل قسم بين الأقسام مله، ولا صار وضع الناس في كل الأيام بين المجامل والحياة المملة. ودي أكون دولة دون حكام، الحب يحكمها وهي مستقلة، ما أحب أبدي راي أو أخذ أحكام قبل اطلع على جميع الأدلة. سياسة المتسيد القائد العام اللي يقدره الزمان بسجله، أبوي عون الجار وضعاف الأيتام، اللي يفزلهم ليوها في محله، الله يعز اللي يعزون الإسلام، والله يذل اللي يحب المذلة.
0: أشعار فساء على الخليجية.
2: أشعار فساء على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو والشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروة والكرم والنزالي. وأحب أرض تنبت سيوف ورجال، أرض عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال، عند العرب معروف أول وتالي. وهو القنص والهجن وأكون خيال، واسهر على فنجان بن وهالي. وأحب ظبي أكحل العين يفال، يشفيك شوفه من أريام الرمالي. واشقر طويل المعنق يشرح البال، له كل ما حان الهدد طاب فالي. في صحصح قفرة بها ليل معلال، في خايع ما فيه غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وأمال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: عندي شطر يسوى جميع الأشطر، ما حد من الشعار قبلي يابا يلي تعرف قرمة بين الأسطر وتعرف قصد الشاعرة إن غنابها دبي جذابها قبل ما تمطر، لو قلت وإنها بالمطر جذابها خطيرة وصارت صراحها أخطر، غيم ومناظر أوعى وخلابة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

وحبك يجري بالأنفاس وحبك

0: تحسب.
1: واحد صفر صفر تسعة.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. احصل على ترخيص فوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: اشلع عيونك على كفيك واحملها وعطها جحودا متى ما راق يجهلها يجهلها السالفة ما ثمر معروف بعينك ونزرع الطيب في عيونك وجملها البارحة يا فضاعة جرحي الغاير خذ عزة الدمع من عيني وهملها
3: وهملها وهملها وهملها
2: لو ضاعت بحد غيرك قلت لا عادة ندري الله متى ما ضاعت أولها لكن مصيبتك أنك مني وفيني تطلع من الروح وتعود وتدخلها ليتك تعبثت في وحدها من عيوني يمكن أسامحك وتجاوز وسحلها إلا أنك خسرت شيء ما على بالك وتوقف تاخر الهقوات وولها إلا أنك خسرت شيء ما على بالك وتوقف تاخر الهقوات وولها وش عذرك بروح ضحت لك بدنياها وتقاسمك نص مشربها وماكلها الله يقطعك يا وجه الزمن قاسي حرمتني يسعد اللحظات واجملها
3: واجملها واجملها
2: تموت قدام عيني ساعة احلامي وهوي عليها من اللحفة وقبلها
3: وهوي عليها من اللحفة وقبلها
2: اجلد النفس والطاقة هي الطاقة وندري بحد طاقتها وحملها اجلد النفس والطاقة هي الطاقة وندري بحد طاقتها وحملها في ذمتي ما هقت هقوة الهاقي عباير في محجر عيني مكبلها من قال تحتاج للماقف وللساعد بعض المسايل عشان انك تحللها يا ما تساعدك وتوفر لك مرونة او انك ترد في الاخرة تحايلها في ناس تخطف حقك وتتمناها وفي ناس تحسن اليك ولا تقبلها وقلوب تصلك لكن من أجل حاجة وقلوب أنت عشان الطيبة تصلها يا رب زدنا شرايح من هالطيبة بس ما خفيفة بعض الأحيان تخجلها وقطع جدال الشريحة الانتهازية لو هي على حق ما ودك تجادلها
0: أشعار
1: أشعار
0: على الخليجية
4: الكلام
5: انا نسيت معاه عهد الهواء عهد الطبع جره وصف قلبي مخبأ درست الهواء انا وياه من الف باء كل من دعا صاحبه لبى
4: هل هن بس انت هل هن بو
5: يقول انني فضلت

شك أوف تغفلون فما زالوا في المظالم وإن شك أوف تغفلون فما زالوا في المظالم.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل. عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي، لان ارض الوفا دون الوفا تمحل. ولانك الغالي اللي حرك اشواقي، بمكحلات العيون اللي بلا مكحل. بالرقة انت الارق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الانحل. وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي، عيونهم نحل لان شفاتك المنحل. اصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي، اللي طرحت عليك وما لقيت الحل. وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وانا نويت الرحيل وما قدرت ارحل.
1: اشعار فزاع، اشعار فزاع على الخليجيه.
0: اشعار فزاع على الخليجيه.